غيرنا لا ولا دوا.

مخلي دموعك تتقاتل والعيون نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللولة باطل ما تشمتهم يوم علينا

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

وقعت على روحي وحبيبي حبسي ويا هواه وياك رسالة ورد ويبكي يا رويقي حبيبي وحشاني عليك وحشاني عليك.

وش وش كم كلمة جوه لحبيبي أمانة يا طير يا مرتي وبيت هدي ومقف ملك السحابي صحياتك يا ربي كلك زي الحبت وش وش كم كلمة جوه لحبيبي أمانة يا طير يا مرتي وبيت هدي ومقف ملك السحابي صحياتك يا ربي كلك زي الحبت وش وش كم كلمة جوه لحبيبي زي ما فعلي يا رب العالمين.

تخلى الخمرية هي هي ولا تخلى الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلال الخمرية.

0: على جوادي كالعادة نبحث على القاسم بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القاسم بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدي بيا صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدي بيا شبحت بعيني قدا الحمادة شبحت بعيني قدا الحمادة شبحت بعيني قدا الحمادة حليلي نبلة رشقت فيا هيا
1: هيا ولات الخلة الخمرية هي ولات الخلة الخمرية رسم مقروني نصيد في الغابة صادتني هي رسم مقروني نصيد في الغابة صادتني هي
0: هي هي, هي.

0: نبلة رشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشوني نبلة رشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشوني صحت على قومي غيزوني وما عدتش ندل ثنية صحت على قومي غيزوني وما عدتش ندل ثنية فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني قالوا ضربة بعين قوية
1: هي
0: هي
2: هي
0: هي
2: ولاد الخلة الخمرية
1: هي
0: هي
2: هي ولاد الخلة الخمرية رش مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي رش مجروني نتصيد في الغابة

0: فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت قال يوصف لي اش حسيت وما تدرجش حاج عليا قال يوصف لي اش حسيت وما تدرجش حاج عليا كنت على غفلة تكويت كنت على غفلة تكويت كنت على غفلة تكويت كوتني من الجنة حورية
1: هي ولا تخلى الخمريه
2: هي
0: هي
1: هي ولا تخلى الخمريه رش مقروني نتصيد في الغابه صادتني هي رش مقروني نتصيد في الغابه.

0: كيفاه شوتني وما نعرفش علاه كوتني وما ندري كيفاه شوتني وما نعرفش علاه صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه ومد ويديا كان هي
1: هي
0: هي
2: هي ولاد الخلا الخمريه
1: هي
2: هي هي ولاد الخلا الخمريه
0: خرجت مقروني نتصيد في الغابه صادتني هي خرجت مقروني نتصيد في الغابه صادتني هي هي والله هي مولات الخلا الخمريه.

0: من راديو أم أف أم نرفع لحضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على

0: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شبتها. قالت لي من عندك من قلبها.

حفلة غني لي طفلة وما تقولش ما ضعفها طفلة وما تقولش ما ضعفها طفلة أنا حياتي عبارة على حفلة أنا حياتي عبارة على حفلة ما فما اللي دنتها قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي حبك من قلبها

يا محلاها يا محلاها من روحك نفهم معناها من روحك نفهم معناها لو نتفتفت ما ننساها لو نتفتفت ما ننساها أنا اللي نعرف مثلها قالت لحبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها.

حضن من مرة حفظتها حفظتها. قالت لي نحبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها. قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها.

0: البحر.
1: توا في 5 متاع الصباح على مزاج.

0: حسن
1: نجس بحق
0: إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير

الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

0: حفيظ يا مغيث يا الله يا لطيف يا حفيظ يا
1: وأنت في شفاء.

0: يا لطيف يا
1: أنت المعد لكل ما يتوقع،
0: يا حفيظ يا مغيث يا الله يا لطيف يا حفيظ
1: يا من يرى

0: MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

فارجع البصر هل ترى من فطور.

وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأهل

أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا

هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

معكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

الغفور تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا

لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.

ذلكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.

0: وضاها على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها
1: توا الستة متاع الصباح أهلا بكم.

مولات الخلة الخمرية هي هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.

0: على جوادي كل عادة نبحث على القاسمي بسعادة خرجت على جوادي كل عادة نبحث على القاسمي بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا شبحت بعيني قدا لحمادة شبحت بعيني قدا لحمادة شبحت بعيني قدا لحمادة حليلي نبلة رشبت بيا
1: هيا
2: هيا ولات الخلة الخمرية
1: هيا
2: هيا ولات الخلة الخمرية رسم مقروني نصيد في الغابة صادتني هي رسم مقروني نصيد في الغابة صادتني هي
0: هي هي, هي.

0: نبلة ترشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشولي نبلة ترشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشولي صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل ثنية صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل ثنية فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني قالوا ضربة بعين قوية
1: هي
0: هي
2: هي
0: هي
2: ولاد الخلة الخمرية
1: هي
0: هي
2: هي ولاد الخلة الخمرية رش مجروني نتصيد في الغابة صدتني هي رش مجروني نتصيد في الغابة

0: فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا كنت على غفلة تكويت كنت على غفلة تكويت كنت على غفلة تكويت كوتني من الجنة حورية
1: هي
2: هي مولات الخلة الخمرية
1: هي
0: هي
2: هي
0: هي
2: مولات الخلة الخمرية رش مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي رش مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي
0: هي

0: كيفاش وتني وما نعرفش علاه كنتني وما ندري كيفاش وتني وما نعرفش علاه صادت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا صادت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك الواه وما تداوي يداك هي
1: هي
0: هي
2: ولا تخلى الخمرية
1: هي
2: هي ولا تخلى الخمرية
0: خرجت مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت مقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخمرية
3: أنا ثاني عيش سباحك

الطير فيه واكلين غني، عايش في خير اشكون احسن مني، انا كالطير فيه واكلين غني، عايش في خير اشكون احسن مني، غني لي يا طيار ونسيح، غني لي يا شجار وريح، عيشت العصفور بتعجبني من بنتها شعري غني، جيت ندقها لساني احرقني، يا محلاها يا محلاها.

نوم عيش حلو رجوان حبابية أنا العصفور فوق البسلية نوم عيش حلو

اجلبها ليا من شجرة لشجرة نغني بالحالي فايز بهب ما يسعش

الشاعر يغني لتنجب وقتان يحرقني يا محلانا يا محلانا يا محلانا.

نسمع فنان في الصحراء يغني، نسرق نبراته ونسد

روحي انت روحي بين ايديا صرت مش عارف يا روحي انت روحي بين ايديا ولا انت

0: après la pause. C'est la pub.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.
4: Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة عليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولايت 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: صباح الخير. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى. يسر اللهم كل عسير ولا تعظم علينا أمرا واجعل لنا في كل خطوة توفيق. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. صباح جديد، نهار جديد، طاقة جديدة، نبدلوا فيها المود ونخليه صباحنا أخف وأحلى. أحلى الصباحات تجمعنا اليوم الخميس، صباح نحكي فيه ونسمع فيها صوتكم ونكونوا معاكم بكلمة طيبة، بضحكة، بموسيقى، بأغنية جميلة، معلومة تفيدكم ومعلومة تهمكم. أبعثونا المساجات ويكتبولنا شنو مودكم اليوم، مشروع قولكم زعما صبحتوا كيفاش، مود مزيان، مود فرحان، فما من المزيان للفرحان للبهجة للسعادة أكيد المود يتبدل. وإن شاء الله يا ربي في نوض بدل المود نتلقاه كل يوم من الاثنين للجمعة. إن شاء الله يا ربي نقضيه اليوم سويعات مزيانين، سويعات حلوين. الخميس كالعادة لمتنا تكون مميزة، الخميس 24 سبتمبر اليوم 2026 الموافق ل 13 ربيع الثاني 1448 هجري. صباح الخير لناس الخير وأهل الخير، وصباح إن شاء الله ربي يكون ديما موفقنا فيه، ونقولوا أحنا النسمات الأولى والخطوات الأولى واللفحات الأولى متاعك النهار لأول ما نصبح، ونقولوا واو تيان اليوم خميس. برشا عبيد تفرح بالخميس، علاش؟ مش على خاطر هو بدايات النهايات، إنما نهار يجمعنا بكل حب مع المخرجة المتألقة المتميزة ريم قرمة. صباح الأنوار رمرومتي،
1: والورد والياسمين وكيل عادة قيوتنا لبنيها اللي الله يقطعها
0: عليها. أمين.
1: وصباح مشرق ودمتي متألقة.
0: عايش أختي الغالية، صباح ديما معاكم على طول، وصباح ديما يجمعنا. هذا الكلام اللي موجود في اللافيش. ومحلى قيوتنا اليوم، تعرف اللي زاد بننها شنو؟ طلع ريما واكيد وهي تقول وجودي شوق شو محلاها.
1: هي للقهوة طعم خاص، نقول اني معشوقة السمراء.
0: اي
1: تحلى برفقة الاشخاص اللي انت تحبهم، يتبدل نكهة القهوة، تزيد تبنان، تزيد نكهة.
0: خليني نزيد نشعر اكثر. احنا رمرومتي الغالية في الدنيا هذية، نقولوا الدنيا كبيرة راهو، ونقولوا الدنيا من كل بلاصة من كل حد، لكن اني مين نعرفك ولا انت مين تعرفني؟ ريت قداش الدنيا ولات صغيرة من خلال الاستوديو هذايا المزيان، وقهوتي اليوم مرشقة فيها 105.5 MFM. كي نقول MFM اكيد هذيك الموجات اللي لمتنا الناس الكل يا ريم، و MFM هي الإذاعة اللي عرفتني عليك وعرفتك عليا، واكيد عرفتنا على المستمعين الكل. اكيد وجود MFM في حياتنا فيه ايجاب وفيه حاجات مميزة، احنا نعشقوا MFM هكا ولا، وعشقنا هذايا راهو نابع من قلوبنا، عشقنا للإذاعة وحبنا الكبير للمفام، إذاعتنا المميزة، إذاعتنا الحلوة اللي نفتخروا اللي احنا ننتمي لها، وبكل فخر وبكل حب اللي احنا زادا كي نتلموا. احنا قول قايل كل واحد تربى في دار، وكل واحد تربى في مجتمع، وكل واحد تربى في انتوراج، لكن كي تلاقينا عبر الخدمة هذه سبحان الله. واكيد راهو منكم برشا مش نسيتنا. عبارة ريم قلت لها علاش والله كارني عملت مطلب ولي تختي علاش ما عرفتكش من قبل؟ خاطر كل حاجة عندها قيمتها وكل حاجة عندها وقتها، وأكيد لا ما فاتنا حتى شيء. وهذا علاش احنا نحبوا ياس أكل الميكرو اللي مرشق فيه لما فهم، وكل الكاسك أكل كيف كيف مكتوبة فيها لما فهم، ولا فيش العزيزة المزيانة اللي مرصعة بجواهر 105.5 خليني نقول، والقهوة البنينة اللي ما تحلى إلا بوجودك رمروم ووجود المستمعين. أكيد نترشفوا مع بعضنا قهوتنا المزيانة. صحة قهوتك ومعشوقتك السمراء.
1: أيه
0: ريم تتغزل بالقهوة.
1: معشوقة السمراء،
0: وما فما تونسي ما يحل عينيه إلا بالقهوة. برشا نتصور اليوم حتى اللي يبعثونا مساجات يحلوا عينيهم على موجات MFM ويحطوا القهوة ويقولوا لي رانا نترشفوا في قهوة معاكم، نترشفوا مع كل كلمة ونستمتعوا بكل أغنية ونستمتعوا بكل تفصيلة. زعما نتوما اليوم شنيا مودكم؟ فرحانين، نعسانين، مستعجلين، ولا تستنوا فك القهوة ولا ما زالت ما تحطتش قدامكم؟ صحة وبشفاء ليكم مني، من رمروم المزيانة، من كل أكيد فريق MFM. إن شاء الله يا ربي نهاركم زين ونهاركم فرحة. أكيد اليوم باش نشوفوا شوية مواضيع وبش تكون بحلينا المستشارة الأسرية كوثر التركي، ونحكي أكثر على العلاقة الأسرية اليوم. بش نبدأ بالأسرة، خطر هي النواة الأولى وهي الأساس. الأسرة اليوم، مفهوم الأسرة وكل لما اللي احنا ما عادش فاقدينها، ش معناها أسرة؟ ش معناها زوز أشخاص يكونوا أسرة؟ برشا تفاصيل اليوم مع مدام كوثر اللي اختارت التيم هذية اليوم. الحقيقة قالت خطر موضوع مهم، خاطر ديما يلزمنا نحكيه في الجديد، وخاطر ديما يلزمنا ننبهه، وديما يلزم حتى كلمة راهي كلمة تسمعوها ساعات تبدل لكم برشا حاجات وبرشا خطوات. ساعات الإنسان يبدأ ماشي في ثنية يسمع كلمة تفيقه، يسمع كلمة تقول تياه هذا والله نعمل فيه. إبا برشا تفاصيل إن شاء الله. وتعرف اليوم مع القناص إن شاء الله العشرة متاع الصباح يكون بحذنا حاتم جلاسي، وأكيد تليفوناتكم اليوم محلولة من العشرة متاع الصباح حتى النص نهار 93 213 219، وأكيد برشا مواضيع اليوم. ومرحبا تليفوناتكم الكل، مرحبا بيكم باش تكونوا معانا وتشاركونا كل الأفكار وتشاركونا كل الحكايات. ساعات الإنسان راهو يطلب باش يحكي حكاية باش الإنسان يعتبر منها، ساعات ماهيش مشكلة نجمو نحلوها، لكنها حكاية تتسمع وحكاية نفهموها وحكاية زادت نجم تكون عبرة لبرشا ناس. 93 213 219، مرحبا بكم الناس الكل، وديما أبواب لما فهم محلولة ليكم وين ما كنتوا. محلى صباحنا معاكم، ومحلى وجودكم معانا، ومحلى الكومنتارات اللي تكتبولنا فيها. باش نبدأ بأمل الرهيف، صباح النور وإن شاء الله نهاركم زين. كيفكم؟ نحب نصبح على أخواتي أمي سيهام تتبع فيكم هكا ولا؟ اي خاطر كتبت اخواتي وبعد كتبت امي ضيعتني. امي سهام تتبع فيكم كل صباح، صباح الانوار مدام سهام، وان شاء الله يا ربي تكون في صحه جيده وربي فضل لك امل. محمد المستيري صباح الخير وصباح السعادة، وربي يعينكم وربي إن شاء الله يوفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم لأحلى إذاعة وأحلى ناس، ونهاركم أسعد الأيام. شكرا سي محمد، يعطيك ألف صحة. منعم عجيش صباح النور، فيها جنينة والنوار والبركة محليه الصبحية اليوم بالورود الجميلة. شكرا سي منعم، وتحية من خلالك أنت لكل مستمعين ومستمعاتنا بجابس الجميلة الحامة بالتحديد. نبيل فراس، نبلي فراس صباح الخير وإن شاء الله نهاركم زين وصبحية منورة بكم. شكرا يا نبيل، أنتوما اللي منورين فراس سمحني، وأنتوما اللي بالحق لمتكم تعليلنا برشا. أمل تقول نحب نبدأ نهاري معاكم ونسيني أحلى إذاعة مفهم رمرومة، سلم لي عليها يا مدام قمرة. يوصل صل السلام، شو نقول لها؟ شو نقول الأمولة المزيانة؟
2: نهارك أسعد الأيام ودمتي مستمعة وفية لما فات.
0: أحلى نهار تعطيهولي كريم كله موجات إيجابية حسيل، وتقول لك نهارك أسعد الأيام ودمتي أحلى مستمعة وفية لإذاعة ما فهم. أوكا بالتفصيلة، أنا بالتفصيلة. سامية قعلول من قصور السيف كذلك تطلع علينا المزيانة، وتقول لنا يا فايق من نوم يعطيك السعد القايم والعز الدايم، ويعطيك ويعليك على من يعاديك. إيه دعوات الجميلة، ويزهي أيامك ويفتحها قدامك، وإن شاء الله صباحكم بالخير يا ناس الخير. حنين واس صباح الفل والياسمين، شكرا كثيرا وشكرا جزيلا. مدب عماد يقول، عماد المدب من
2: عام 21
0: لحد هذه معطل على من أصحاب الشهادات العليا. ربي سهل لكم وربي معاكم، وإن شاء الله ربي يوفقكم ياسي عماد، وإن شاء الله تتحل الأزمة هذه وتقعد احنا نقولوا تحكيوا عليها وتتفكروها جست بالكلام. هادي العبد سليم، خاطب صباحك بلغة الورود، فلن تصل إلا لمن كان في قلبه ود، ويكفيك منه عطر المحبة وهو أجمل ود. صباح الورد لأهل الورد، لكل وردة حكاية ولكل حكاية رواية، وصباحكم أجمل في البداية والنهاية. صباح الورد، شكرا جزيلا. سامية بن علي تطلع علينا صباح التبسيمة والرزق الصافي ديما، صباحكم بلا هم وضحكة ما تفارق الفم، صباح الوردة الفواحة وصباح مزيان بالخير مليان، ويفتح في وجوهكم جميع البيبان، صباحكم فرحة والبركة في كل حركة. يعطيك ألف صحة، محلى كلامك يا سامية، محليه محليه. إيناس لشتر شطورة لما فيم، صباح الأنوار والسرور والسعادة، وإن شاء الله نهاركم أسعد أسعد الأيام. شكرا يا نوسة، أيام زينة، ولكي ما يعني ما قدمتي وما تمنيتي، إن شاء الله يا ربي نهارك يكون أسعد الأيام. ملك روين، صباح الأنوار يا مزيانة، ملوك المزيانة تصبح علينا وتقول لنا صباح النور والسرور، وإحنا بدورنا نتمنى لكم كل السعادة وكل التوفيق، وإن شاء الله يا ربي يكون صباح بكل خير وفرحة، وربي يجعل لكم في كل خطوة بركة، وفي كل خطوة تكون حركتكم بالبركة. صباح الخير للناس المزيين اللي تتلم معنا كل صباح. مامات عبد الهادي تقول اللهم افتح لنا في هذا الصباح كل أبواب الخير، واغلق عنا كل أبواب الشر، وارزقنا الفرح والسرور، وانثر خطانا بالنور، إنه عزيز غفور. أسعد الله صباحكم، يسعد أياماتك يا مامات عبد الهادي، ويعطيك ألف صحة في الدعوة المميزة. إيناس، أحلى صباح لأحلى جمورة وأحلى رمروم، وربي يعطيكم كل خير وفرحة يا ربي، آمين. الصباح هو رسالة، رسالة نحاول نقول فيها كل كلام اللي يهز الأمل، كلام مزيان، كلام يهز المورال، كلام نبني به نهار مميز وتفاؤل جديد. صباح اليوم نبدل فيه المود مع بعضنا من خلال برنامج نوض وبدل المود، نزرع الفرحة، نزرع الكلمة الطيبة، نزرع كلمة اللي تجبر بالخاطر زيادة. إن شاء الله نهاركم جبر خواطر ونهاركم مميز. وأول فاصل موسيقي وأكيد راجعين.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلى كان فسقي فالكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio MFM. على MFM.
2: واصلين صباح التجديد صباح الطاقة الإيجابية والكلمة الحلوة ونشوفوا مع بعضنا أحوال طقسنا لليوم.
3: ميديو
2: سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار مؤقتا تكون رعدية ومحليا غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. يكون البحر اليوم قليل الاضطراب فمضطرب. ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح الدرجات القصوى بين 28 و32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. أوقات الصلاة لليوم الصبح كان 4:42 دقيقة، الظهر نص نهار و 18 دقيقة، بالنسبة للعصر 3:38 دقيقة، المغرب 6:16 دقيقة، أما العشاء 7:40 دقيقة. شروق الشمس 6:08 دقائق، أما بالنسبة للغروب سيكون 6:14 دقيقة. يوم جديد جميل. نعم
4: حس البحر سكر
2: للبحر مازال محلو واللي يحب يعمل غطسة يعمل مش خاطر صبت المطر كهو ننفروا ونقولوا ليه يزي جات الشتوية ايش بقى بالبحر مازالت الليامات مزيانة ها العرق يا ودي الناس الكل ان شاء الله يا ربي نهار يكون مزيان واللي متأكد من روحه اللي نجم يمشي يعمل غطسة توت سويت البحر محلول مازال محلول ما سكرش. قبل يا حسرة يا ريم ما نعرفش عشت نفس اللي اني عشت ولا اما نتصور لبريبار اللي ماتنا قبل تقول لنا في ساعة برا امشي واعملوا اخر غطسة خاطر سي غدوة اللي مفاتح متاع البحر باش يجيبهم الراجل ويسكر البحر ونقعد وقتاش نستناو البحر يتحل ونستناو ونستناو البحر ما يتسكرش وما عندوش مفتاح كي كبرت عرفت

0: على الام اف ام.
1: اكيد مواصلين معكم طاقتنا الحلوه وطاقتكم المزيانه وابراجنا الحلوه وابراجكم المزيانه. اكيد نسمعوها توت سويت.
2: لوغوسكوب لوغوسكوب.
1: ثم ريم معناها طاقة مميزة وطاقة إيجابية وطاقة حلوة. ثم فرق
3: موجود في الأشخاص.
1: في الأشخاص
3: تشوف شخص محلى يعطيك طاقة، يعطيك إنرجي،
1: طاقة مزيانة،
3: يعطيك نفس باش تستمر.
1: ساعات
3: واحد ربي يعرف كل اللطف ربي بعدهم علينا.
1: اكزاكتومون. اك الطاقة السلبية هذيك نبعدوها
3: كي واخر بيك التالي ما يقدمش
1: فوالا
3: نبعدوها.
1: ليه مش حتى هي ايه هي من ناحية يجبدك، من ناحية ينجم يعس عليك ويحزدك، ومن ناحية يتلهي بيك لين يطيحك قدام باش ما نقولوش حاجة أخرى حتى تتعثر في حجرة. وساعات زادة سبحان الله يجي إنسان محليه يعطيك هكا إنرجي مميزة، كما اليوم دخلت لنا ريم قرمة الإنرجي الحلوة للستوديو. صباح الأنوار يا للا. ليه بدلت نكهة القهوة؟ كانت معشوقتك السمراء ولات معشوقتي. معشوقة الجماهير. نبدأ بالحملة. بالنسبة للحمل مرحلة تتعامل فيها مع شخص يحمل. تصور تصور يحمل آخر إنسان كنت ممكن تتعامل معاه وكنت ممكن ترجع له أو ممكن يعني تطلب الدعم منه. يا سبحان الله الشخص هذا باش يجي قدامك ويعطيك تفاصيل اللي يخليك هكا عينك محلولة ويقولك راني نجم نعاونك وباش نعاونك لالي شيء على خاطر أنت تستاهل. فترة تفرض روحها وفترة الحكاية هذية الحقيقة باش تصير وأنت باش تقعد هاك راهو باش يجي يدعو باش يجي سوبرمان في وقت انت كنت مستحق لاي انسان يقول لك حتى كلمه باهيه. الشخص هذايا باش يكون عنده طابع مميز من هنا فصاعدا.
3: دراجكو كل الحمل
1: كل الحمل جاي سوبرمان. الثور صوره اكثر واقعيه بالنسبه ليك وتخمم اكثر بعقلك. اليوم تقول اليوم شنو هي الحاجه اللي يلزمني نعملها ويلزمني الحاجه اللي نبعد عليها. ايبا الواقعيه هذه وانك تخمم بعقلك ما غير قلبك ما غير عاطفتك تخليك ناجح في مسارك الجديد وتخليك تخمم بالباهي وتخليك زادة تاخذ خطوه يا ثور مهمه جدا تفتح لك برشا بيبان مزيانه. بالنسبة لي الأمور الكل الجوزاء بار اكزامبل أمورك هنا نجم نقول لك أمورك الكل تنتقل من حال إلى حال. تحدي حقيقي إيجابي، تحدي قاعد تتحدى فيه مع روحك يا جوزاء. نجم نقول لك اللي التحدي هذايا يهزك من الإيجاب إلى الأكثر إيجابا ويهزك من الاستقرار إلى الأكثر استقرارا ويهزك من كل حاجة مزيانة في الدنيا. تعرف يا جوزاء الفترة هذه اللي لازمك تستغلها على خاطرك باش تتألق فيها أكثر من اللي أنت تتصور. السرطان التفكير في الاستقرار يرهق. السرطان يخمم في الاستقرار لكن شعوره الطاغي اللي يلزمه يغير لكن مازلت ما تعرفش روحه كيفاش باش تبدا وشنو باش تقول وشو باش تعمل. الحيره هنا في اول الخطوات بالنسبه للسرطان ننصحك نصيحه الهدوء التروي. خمم بعيد عن الضغوطات وربي يحلها يا سرطان. الأسد رغبة في إثبات الذات، رغبة مميزة، رغبة حلوة باش يكون عندك بصمة. وين أنت؟ في قرايتك، في خدمتك، في أنتوراجك، مع أصحابك، في عائلتك. الرغبة هذه تخلي الأسد يخدم خدمة مميزة وتبدأ أول الخطوات يا أسد في إثبات الذات وتبدأ أول الخطوات للهدف اللي أنت راسم له. حظ سعيد. العذراء ضبط النفس. اليوم لازم ضبط للنفس، لازم الخروج من الروتين، لازم تخرج مك القوقعة اللي انت فيها. الشطر الثاني متاع 2026 ولو انه احنا دخلنا في الشطر الثاني لكن الاشهرة القادمة باش تبين للعذراء بارش ايجابيات وتبين لك بارش حظوظ وتبين لك اللي انت يا عذراء من المحببين بالنسبة للفلك. في البريود هذية نجم نقول لك ابعد عن الضغوطات وابعد عن الناس اللي تحب لك الشر وامشي اقرب للناس اللي تزيدك. تزيدك فيش؟ تزيدك قوة وتزيدك ثقة وتزيدك زادة راحة. الميزان توا امر امر لابد من تنفيذ. نأمر فيك اليوم يا ميزان. لازم توقف وقفة حازمة ولازم تاخذ القرار اللي انت عندك برشا أجلته. توا القرار هذايا يزي ما تأجل. خذ القرار وابدا الخطوات. فترة مريحة للميزان حتى انت كيما العذراء عداك العذراء ايجابا عندك فترة مميزة من الاخر 2026. استمتع بكل ما نجم نقولك انك تنجم تستمتع به. الراحة انك تفيق روحك انك تعيش روحك وانك زادة تستمتع بالمرابيح اللي باش تحل الباب وتقولك هاني جيت. استقبلها العقرب. القدرة على التركيز في انجاب اصعب المهام هي من ميزاتك يا عقرب، على خاطر انت كل حاجة تعديها تقول سي بوم هذه اصعب حاجة، لكن تكتشف اللي الصعيب مازال القدام. قدرتك ذكائك الهائل زادة اللي يخليك الحقيقة تتأقلم، لكن تأقلم مميز. علاش؟ خاطرك تتأقلم مع التغييرات الايجابية، كلها ايجاب وكلها تصب في خانتك يا عقرب. بالنسبة للقوس، حماس، تخطيط، نقوموا ونخرجوا من الروتين وما نرجعوا نرقدوا. علاش يا قوس؟ علاش يا قوس؟ خاطر اكل القومة اللي انت تقومها ساعات والثورة اللي انت تعملها في حياتك وفي محيطك، وبعد وريت الهدوء ما قبل وما بعد العاصفة. هكا التوى انت تعيش يا قوس، نجم نقول لك فترة جاية مميزة، كان انت ما تستغلهاش كومي الفو يا قوس راك باش تخسر برشا حاجات. حظ سعيد. الجدي، ما تحملش روحك مسؤولية كل شيء. اقسم الادوار، ما فيها بيس نعطيه مسؤولياتنا لغيرنا. راكي تعطي مسؤوليات لغيرك تخفف على روحك، رد بالك تحس بالذنب ولا تحس تقول لي راني مقصر. لا ماكش مقصر، اما انت كنت تخدم في خدمتك وخدمة غيرك. لذا بالنسبة ليك يا جدي اتفرهد وخمم في روحك، ونجم نقول لك اللي المرحلة هذه راهي تكون اخف ليك برشا. ان شاء الله يسمع لك. لا يسمع لك. لا ادلو مراجعة تامة قبل بدء مرحلة جديدة. تكون المرحلة هذه نجم نقول لك المفتاح السحري. تعرف المفتاح السحري يا دلو بالنسبة ليك شفاش يتمثل؟ اللي كل باب يستعصي حله، انت المفتاح هذية باش يسهل لك الامور وتحل الباب بنفس المفتاح والباب اللي بعده بنفس المفتاح. شنو هالمفتاح السحري هذية؟ هي طاقتك الابداعية وهي افكارك المتميزة وهي قدرتك في روحك وذكائك الكبير، وخاصة الثقة. يعرف روحه تبارك الله عليها، يقول لك راني نرقد اما كي نقوم نعمل بصمة. ما شاء الله عليك، فترة مميزة قادم عليها. الحوت، علاقات توفى وعلاقات تبدأ، مراحل توفى ومراحل تتحل، بيبان تتسكر، لكن في المقابل البيبان اللي باش تتحل الحوت كلها طاقة مميزة. أعرف كيفاش تستغلها. جاية فترات من الحظوظ للحوت، يزي معانيت ويزي ما قلت راني عندي بكل طاقة سلبية. توا حان الوقت للطاقة المميزة والطاقة الحلوة. لغوسكوب. صباح ان شاء الله يا ربي يكون مميز للسادة المستمعين الكل. امل الرهيف ان شاء الله، ابراج مزيانة للناس الكل ان شاء الله. عاد عجبك برجك، تقول اني برج الجدي، وان شاء الله خير ان شاء الله خير وان شاء الله بكل هايل. طبق مستانس الجدي، ريت ما يقراش كان حسابه، وقبل ما يقرا حسابه وقبل ما يتهنى حتى بلقمة راهو في كرشه، يخمم في غيره ويخمم في العائلة خاصة. هنا نقطة الضعف متاع الجدي. ساعات رانا نعملوا اكثر من طاقتنا ونخدموا اكثر من طاقتنا. يا جديين يا محليكم، قلوبكم مزيانه راهو ومخاخكم ما شاء الله عليها. سهام رجيل، صباح النور وبرشا حب وربي انهار بكله هكا يبدا بوزيتيف ومنورين ديما. واني برج الحوت، يا حوت مرحبا بالطاقه المميزه. ماهر غذاب، صباح الورد قمره ونهاركم زين، وربي يحفظ تونس. امين يا رب العالمين، ربي يحفظ تونس وربي يحفظكم وين ما كنتوا يا ربي، تخلي لكم بالطاقه المزيانة. ومواصلين معاكم وفاصل آخر من الفواصل المزيانة.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: على الـ MFM.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم لخميس 24 سبتمبر، أكيد موعد يتجدد مع القناص العشرة متاع الصباح باش يكون موجود بحذنا حاتم جلاسي، وأكيد برشا مواضيع اليوم. لكن قبل هذا بحذنا المستشارة الأسرية كوثر التركي، وأكثر تفاصيل اليوم على موضوع مهم يخصني ويخصك، يهمني ويهمك. صباح الأنوار مدام كوثر.
2: صباح النور، صباحكم نجلة وحليب، ولي صبح عليكم عمرو مخيب، مشاهدينا ومستمعينا إنما كنتم وإنما حين.
1: يعطيك الصحة، توحشنيك قبل كل شيء.
2: والله وحشة كبيرة،
1: ورب يعينك، ونعرف أنت راهو عندك مسؤوليات جديدة، ومن مسؤولية المسؤولية هذيك علاش طلتك وليت معناها ما عادش ديما بحذينا، لكن سعادة جدا بعودتك معنا. مرحبا بك مدام كوثر.
2: عايشك ربي فضل الأمرة، أني بيدي نحس بالمسؤولية اللي يلزمنا نجي ونتكلموا في برشا مواضيع هامة جدا يلزمنا نحكيوا فيها، يلزمنا وعي وإدراك وتحسيس. وإذا ما نعملوش الفلاش هذوما إدوكاتيف ونوعيوا العباد ما نجموش نتقدموا ونصلحوا.
1: Exactement.
2: احنا عرفتوني العديد من السنوات حتى قبلك يا جمرة
1: في
2: المنبر هذية وفي البقعة هذية، وحكينا على التربية.
1: اي
2: كاسكيت انت خبيرة دولية مجال الطفولة وتربية الابناء ومختصة في الذكاء العاطفي.
1: اي
2: حكينا في التربية، التربية الايجابية والذكية، لان بالنسبة لي التربية الواقعية اللي تمسنا وتنفعنا. اليوم نحبوا نحكيوا باش نلبس الكاسكيت نتاع مستشارة أسرية، وباش نحكيو على الأسرة وعلى الزواج اللي هو موضوع هام وهام جدا.
1: أي
2: بالخبرة عرفت اللي ما نجموش نحكيو في حتى موضوع وما نجموش نصلحو في حتى مجال إلا ما نصلحو الأسرة. نبدأ بها، هي نواة المجتمع، هي الأساس، هي الركيزة الأساسية. وكي تقول الأسرة نقول الأب والأم، وباش نبدأ بالمراحل.
1: هما قبل ما يكونوا أب وأم هما زوج وزوجة،
2: أكيد
1: بعد باش يوليوا أب وأم.
2: أكيد
1: كل علاقة تبدأ ناجحة وكل علاقة تبدأ باهية وكيكون يسود الاحترام والتفاهم، أكيد باش تكون أسرة وفوالا يكون أب وأم ناجحين.
2: يمكن تقول تبالغ كي نقول وصلنا ل 80% من حالات الطلاق.
1: إيه وي،
2: احنا اليوم شفت العرس في الصيف عدك بيهم، وبعد علينا الشر وسم الله على وليداتنا عدك بيهم في المحاكم.
1: اكزاكتومون، هي بدينا بها نكته لكن اصبحت واقع للاسف.
2: ما يقعدوش 3 شهور، يعني كل عرس نحضر له في الصيف نقول ربي يديهم عشرتهم، ربي يهنيهم، بيذمهم يعرفوا ما بعد الزواج.
1: اكزاكتومون،
2: راهو مش لك الربع الويميت بتاع العرس،
1: ماهيش روبة بيضة وكوستيم وتصديرة وشطحة
2: كوستيم وهذاك اللي يعملوا فيها الكل،
1: راهي حياة
2: وكالفشتيش وكالعنيد وكالمصاريف اللي يعملوها الكل العرس حاجة أخرى. حاجة أخرى بعيدة ياسر كليا، ومع الأسف احنا بنحكي وش فيه. احنا لو جو كان على المظاهر،
1: اي نتبعوا كيفاش عرست،
2: تبعني وانت
1: شنو لبست
2: وشنو
1: لبست وناهي الفرقه اللي جات.
2: أيه.
1: هذا اقصى الحل الواحد تفكير
2: هذايا الكل حكايه فارغه قدام عشره عمر. رحله الزواج رحله كامله، رحله فيها الباهي والخايب، الحلو والمر، كيفاش نعديوها، كيفاش نفهمها. خلينا ما نكثروش خاطر ما عندناش وقت كافي باش نجمو نحكيو في المراحل هذه الكل. ماذا بيا تذكرها لنا يا قمره؟
1: مراحل المراحل الزواج تبدا ساعه بالخطوبه نورمالمون، هذيك علاش احنا ما قلناش هو تعرفنا هو قهوجنا، لا نحكيو في المراحل الرسمي. الخطوبه تبدا نورمالمون، وبعد الخطوبه يجي الزواج ويجي شهر العسل.
2: العسل
1: بعد عاد تبدا الصراعات. هو شهر بعد تبدا الصراعات حسب رايي. الادراك،
2: الادراك
1: ايش معناها مرحله الادراك؟ يعني الصوره الواقعيه،
2: الوعي.
1: ما باش نبسطوها للساده المستمعين قبل ما نعطوها التفاصيل. الادراك سيكو باش تعيش الواقع. بعد عاد تبدا هي مرحله اسمها التمرد. ايش معناها تمرد؟ يبدا الخلافات، تبدا الصدمات، يبدا الكورون وقت الكورون يضرب. احنا نقول
2: والمرحله الاخيره هي الاصلاح. اذا قينا شكون يصلح؟ مش ديما نلقاو العباد الحكيمه المتوازنه على الا تنجم تصلح. هذه هي باختصار موضوعنا اليوم. علاش باش نحكيو؟ باش نبداو فتره الخطوبه اللي هي من اهم الفترات، اهم مرحله في الزواج اللي تبني عليها للمستقبل، ينجم يدوم وينجم ما يدومش.
1: اي
2: اما احنا نعرفوش معناتها فتره خطوبه، هو وعد بالزواج.
1: اي
2: تنجم تكمل وتعرس وتنجم لي وعد هو. المرحله دي شنو نعملوا فيها احنا؟
1: في الدارج، في الدارج ولا من اللي يلزمه يكون في الدارج؟ ولا وجع على روبها وعملت خطبة وقصيت القطوة ولبست الخاتم، نخرجوا مع بعضنا
2: فترة الجماليات.
1: فوالا
2: هذه فترة الجماليات، ما زلنا توا في صحفة العسل، ما زلنا كل يوم عسلامة شنحوال
1: العيوب تتغطى.
2: فترة الجماليات نتجملوا على بعضنا، ما زلنا بالفيلتر، ما زلنا لابسين القناع. لا انت تعرفي ولا اني نعرفك. صباح الخير، شنحوالك، لاباس، ايش عامله؟ هاي نخرجوا نعملوا قهوه، هاي نمشوا لك البقعه، جيب لي، اعطيني، اشري لي. ما عندناش التواصل الفعال.
1: واللي لاحظته
2: الا يبني
1: مدام كوثر، اللي لاحظته في فتره الخطوبه اللي دارج في المجتمع التونسي، اللي فتره الخطوبه أبار اللي هي جماليات، لكن ما بين العائلات تكون حاجه من نوع اخر، فتره مواسم. لو جو كان على المواسم، الموسم الفلاني، العيد ميلادات، هذه هي راهي.
2: شوف
1: جاب لي ما جاب لي، شو ساعات يتفاسدوا على حكايات فارغه.
2: جمرة احنا عنا برشا حاجات خديناها بالموروث والوعي الجماعي، عمرنا ما فكرنا فيها، عمرنا ما خديناها بالوعي، عمرنا ما قلنا علاش تعمل هكا، وعلاش نتبع في غيري، وعلاش ناخذيني من قبل مش بالضرورة، علاش ما نغوصش في الحاجات الا باش تنفعني في المستقبل.
1: هي
2: نجم نبني عليه ونبني على أسس صحيحة. الفترة هذه فترة التواصل الفعال كما قلنا. يلزمني نسأل اللي قاعدة نحكي به للكامل، أنا وياه، ولا نخرج نشرب قهوة، ولا نتعشى، ولا نمشي البقعة، وكيما روحت كيما جيت. أسئلة فعالة، أسئلة عندها هدف، باش نعرف شخصيته. باش نعرف كيفاش يفكر، باش نعرف كيفاش يتربى. راك ماكش باش تاخذه وحده، باش تاخذه مع عائلته.
1: اكزاكتومون.
2: بيزمك تعرف نمط الحياة،
1: خاطر مهم ياسر،
2: مهم برشا، وعمرنا ما نفكروا في هكا.
1: اكزاكتومون.
2: مش في حاجات كي من هكا بالكل. حتى الام عمرها ما توجه بنتها، حتى الاب عمره ما يوجه ولده، عمره ما نقولوا الحوايج هذه. بيزمك تعرف على حقيقتها، اعرف هي كيفاش تفكر، شنو هو معنى الزواج عنده، شنو هو قدسية الزواج عندها، هو يتحمل مسؤولية ولا ما يتحملش، هو قادر على حل مشكلات غد ولا ما عندوش، عنده مهارات حياتية ولا ما عندوش، النجم يتصرف كي تجيه مشكلة ولا ما ينجمش.
1: ديما للأسف توا التخمام مادي برشا بالنسبة للشباب توا اللي قادمين على الزواج.
2: التخمام المادي ما يوصلنا لحتى شيء.
1: ممكن هذا سبب المشكل.
2: هو الماديات ما نجموش ننكروها ونستغنيو عليها، اما جزء من الحياه،
1: ماهيش اساس الحياه.
2: برشا فلوس وماك سعيد،
1: وماكش سعيد،
2: ما تنجمش تدير اسره، وما تنجمش تعيش عائله.
1: اي
2: ولهذا فما برشا جزئيات رواها بسيطه بالكل، احنا رواها بسيطه، اما هي راهي هامه جدا. لازمك تسال على شخصيته، كيفاش تربى، ام وابوه مطلقين ولا مش مطلقين.
1: اكزاكتومون.
2: عنده عقد نفسيه دفينه من الصغار ولا ما عندوش. وابوه صعيب ربيته، صعيبه رباه بالصعب وبالتسلط وبالتحكم ولا لا. هذايا الكل يخليني نفهمه ونفهم شخصيته وشنو اللي ياثر على حياتنا المستقبليه. هذا هام جدا. وحاجه اخرى اهم، كيفاش نجم نتصرف معاه، ونجم نتصرف ونكمل ولا ما نجمش.
1: اكزاكتومون.
2: هو شنو اللي لازمني نعرفه في فتره الخطوبه؟ باش نعرف نكمل وما نكملش. فما حاجات نصبروا عليها ونعديوها ونكمل.

0: ديانتهم ونعرف عاداتهم وتقاليدهم وكيفاش يفكر ونمط الحياة وكيفاش يتكلم، حتى الليكسيك اللي يحكوا به في الدار، العلاقة بين أم
1: وبوه ليكسيك على الحيط. مدام كوثرة
0: غدوة أولادي كيفاش باش ربيهم؟ نسألوا شنو طموحاتك، شنو هدفك في الحياة، كيفاش تحب تربي أولادك، كيفاش تراها الصورة الأسرية اللي تحب نعيشها غدوة؟ هو بيتوتي واللي يحب الخروج، هي كيف كيف من نوع اللي يحب يطيب ويدخل الكوجينة، ولا تحب الماكلة في الشارع وطول النهار في الشارع. إذاية اللي يعمل لنا مشاكل وانطلقوا في 3 شهور ساعات تبشوش هذا اللي نخفوا عليه رب كبدنا، والأم تقعد طول عمرها وهي تلمد وتجهز ويقعد في الديون، وبعد يرجع كما هو ما تحلش مستعمل منه شيء مع الأسف، وهذا يوجع القلب. يوجعنا الناس القلب. هذه هي فترة الخطوبة،
1: مهمة برشا،
0: صحيح، مهمة جدا.
1: ما بعد الخطوبة؟
0: ما بعد الخطوبة عرسنا، عملنا توا الفروحات 7 أيام و7 ليالي، تبعني ونتبع كيما قلت، نفشوا على بعضنا ونهيبوا ونعملوهم الكل،
1: خذينا القروضات، تسلفنا، عملناهم الكل،
0: عملناهم الكل. يا سيدي ربي هني، وان شاء الله ربي يدوم عشرتهم. مشينا شهر العسل، كيف كيف مازلنا في فترة الجماليات.
1: وي
0: مازلنا لابسين لماسك،
1: معناها ما يكونش وقتها الاكتشاف.
0: نبداو نبداو نعرفوا بعضنا من نهار اللولو، من الليلة اللولة نبداو نكتشفوا نعرفوا بعضنا المعرفة الحقيقية. نحب نقول فترة الخطوبة ساعات بعدم الوعي،
1: اي
0: كما قلناه فما ناس قعدوا 7 و10 سنين وبعدهم ما عرفوا طلقوا، ما عرفوش بعض. علاش ما نعرفوش نسألوا الأسئلة الصحيحة والهاتفة والواعية بوعي باش نجموا نعيشوا بعد؟ لازمنا ننظروا للمستقبل، ننظروا للماضي
1: وللمستقبل،
0: ناخذوا منه عبره وننظروا للمستقبل. شهر العسل بدينا نعرفوا بعضنا، اما ما نجموش نواجهوا بعض. علاش نخافوا من نظره المجتمع؟ مازلنا نعديوا لبعضنا، شو يقولوا علينا الناس تو؟ مازلنا ما عندناش عنا جماعه، عنا شهر شهرين النجم نتجاوب نسكت.
1: اي مثال اشتغل مع الوقت تتبدل ولا مع الوقت يتبدل؟
0: العقل الباطن يبرمجهم ونحطه، وتبدا التراكمات. التراكمات هي ابر من ابرز الاسباب اللي تتبني عليها المشاكل نتاعك. راهو كي تصير عركه مش هي السبب، عندنا برشا حاجات تراكمت
1: ساعات قطره تفيض الكاس. احنا نقولوا
0: بالضبط شهر العسل اللي هو قصير عندنا على الاخر، ما يدومش شهر،
1: ما يدومش اي
0: ها،
1: ومين با شهر
0: نقول واحنا شهر المعمول به،
1: اي العنوان شهر العسل العنوين. والمده كل واحد وكيفاش اي،
0: ونطفلوا توا في الرسم
1: ونبدا مرحله الادراك،
0: ونبدا
1: اكتشاف
0: مرحله الإدراك
1: الصحيح
0: والوعي، نكتشفوا بعضنا، نجموا نتعايشوا مع بعضنا. حياتي الزوجيه عمرها ما تنتهي،
1: ساعات تكون صدمه، ساعات مرحلة الإدراك تكون صدمة. يا ناري ايش عملت في روحي؟
0: عليش.
1: تولي كيف انت تشوف صورة واقعية، فمع بيت ما عاش نجم تتأقلم معها، ما تقبلهاش، تصد،
0: ترجع لفترة الخطوبة.
1: اكزاكتمو،
0: ما حولت،
1: هذه من الأسباب الكبيرة
0: في شخصيته وتربيته وكيفاش تربى وكيفاش نشأ ونظر في الحياة والأسرة.
1: هنا نرجع لي يعني الحاجة المبنية على أساس أم لا، يا أنت تحاول تتأقلم وتعلم ولا تعلمها ولا تتجاوز ولا تتفاهم، تحطوا قوانين، تحطوا خطوط، تحطوا نقاط.
0: والتغافل والتجاهل ضروري في الحياة
1: أكيد،
0: نجموش نكمل،
1: احنا نقولوا تنازلات ساعات
0: والتنازلات خاطرش باش يدخل طبيعة على طبيعة، باش نبداو نعرفوا بعضنا.
1: لهنا التنازلات فيها قانون مدام كوثر. مش طرف لا زيدا، مش طرف فقط اللي يتنازل،
0: نحكيو ديما في الحاجات اللي نجم نتنازل عليها ونجم نعديها ونجم نعيش معاه وتعيش معايا كزوج وزوجة.
1: ايه والزوز يتنازلوا،
0: والزوز يتنازلوا
1: مش واحد برك،
0: لا زوز. وعلاش ما نحطوش دستور احنا في المنزل من هالو قال لك ولدك على ما تربيه وراجلك على ما تسن؟
1: اكزاكتومون.
0: علاش مش من هالو ليجا نعملوا اتفاق
1: ميثاق
0: نحطوا

0: توافقات، إجا نعملوا دستور منزلي وهذا يتواصل حتى كي نجيب صغار من بعد.
1: اكزاكتومون.
0: على إجا نتفاهموا، شنو هي الحاجة اللي نحبها؟ شنو هي الحاجة اللي ما نحبهاش؟ شنو هي الحاجة اللي تناسبك؟ شنو هي الحاجة ما تناسبنيش؟ شنو اللي نجموا نعملوه؟ شنو اللي نجموا ما نعملوهوش؟ كيفاش نحبوا حياتنا؟ كيفاش نحبوا نهارنا يتعدى؟ كيفاش ديفيزيون دو تاج في كل شيء، في الماديات، في العمل المنزلي، في كل شيء، كل شيء مع بعضنا، اليد في اليد. مش معناتها ما نتعرفوش وما نخلفوش، اما نرجعوا. والحب قمره هو اساس الزواج،
1: هو الحقيقه ماهوش اساس، اما يعاون، يعاون برشا. ساعات انت تاخذ ماخذة تقليديه ومن بعد سبحان الله العشرة تولي محبة.
0: هو احنا كلهم يبدأوا محبة كبيرة
1: ومن بعد الزواج يفشل،
0: سيمشي على روحه.
1: اذاك علاش قلت لك مش اساس؟
0: في سيمشي ما يدومش. علاش؟ شنو يحب الراجل وشنو تحب المرأة؟ قبل كل شيء لازمني نعرف الحاجيات نتاعنا كل حد، شنو متطلبات وشنو حاجياته في الزواج هذايا. الراجل شنو يحب قمرة؟ اول حاجة يطلبها الراجل الاحترام والتقدير. اعطيه قدره، احترمه، عامله
1: كرجل،
0: اعطيه قيمته. هذا اللي يطلبه الراجل. وش معناتها الاحترام؟ احترام نتقبل كما انت، راني نحترمك معناها اني راضيه بيك. لازمك تعرف الا هو عنده
1: سلبياتك بجلبياتك. اي فوالا
0: مساوئ. حاجات بيت والكلنا هك،
1: ما فماش انسان راهو كامل في الدنيا،
0: راني نتقبل
1: فوالا.
0: دونك كيف كيف كل مرة الراجل،
1: وديما رانا نحكيو على السلبيات العاديه
0: العاديه
1: ما نحكيوش على السلبيات
0: على طول
1: فوالا.
0: ديما قلنا فما حاجات نجم،
1: خلينا نعطيو امثله، خلينا نعطيو امثله من السلبيات اللي الانسان يكون عصبي برشا بار اكزومبل. فما راهو سلبيات اللي نجمو نتاقلموا معاها. بار اكزامبل، اعطينا اكزامبل.
0: عصبي،
1: ايه عصبي،
0: عصبي الا معاش يتحكم في روحه وردة فعله يوصل الضرب.
1: ليه هكا يولي عنف
0: معاش نقبل ونتنازل، خاطر الا تتنازل مره تتعاود، اللي يضرب مره يضرب مرات.
1: لا ما بالنسبه ليا العنيف قد وحده، مش لازم ياخو مرأة.
0: علاش قلنا ديما نحكيو في المطلق في الحاجات اللي نجمو نتعايشو معاها.
1: اكزاكتومون.
0: ونعديوها ونتجاهلو ونعديو ونتنازلو باش الحياة تستمر ونكملو.
1: فوالا.
0: عادي جدا. والمرأة شنو تحب؟ شنو هي احتياجاتها يا دامرة؟ الراجل قلنا يحب.
1: تصور نفس الشيء.
0: لا.
1: ليه؟
0: بعد ياسر.
1: بعد عطينا نورنا.
0: المرأة تحب الاهتمام.
1: اي كيفاش غلط علينا؟
0: المرأة تحب تحس بالامان، تحب اللي هي واخده راجل تعمل عليه
1: سند، يكون
0: سند. صحيتي يا قمرة. المرأة تحب تحس اللي هي واخده راجل بأتم معنى الكلمه، مش كل ذكر راجل، مش كل انثى مرأة.
1: صحيح.
0: هي تحب تحس اللي هي واخده راجل عنده رجولية. رجولية مش عند الناس الكل.
1: اكزاكتومون. مواقف.
0: حيت هي تحب الاهتمام والامن والامان، وراجل تستند عليه، وراجل يحس بها وتحس بيه. المرأة تحب المشاعر.
1: اوي.
0: وتحب الكلمة الباهية.
1: ويعطيك الصحة، وربي يخليك ليا، وما هيش حاجة خايبة، راهي بالعكس
0: بكلمة ترضيها. إيجا بوزها من جبينها وقال لها ربي يخليك ويعيشك وربي يفضلك ليا وانتي كل شيء في حياتي. وفيك
1: وفيك تبرد
0: وفيك
1: ما عاش تتغشش عليك. سلكوها وكرجل كل سلكوها.
0: لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع بعضنا.
1: exactly.
0: نفهموا مشاعر بعضنا، نفسيت بعضنا، نسألوا علاش هو تصرف هكاك، علاش هي قالت هكاك. افهم المرأة علاش عملت هكا وكيفاش تنجم تتصرف معها. هذايا هو الذكاء الاجتماعي، ردة الفعل، فهم المشاعر، التعاطف مع الآخر. هذا هو الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. هام جدا في حياتنا الأسرية والزوجية. إذا ما نفهموش كيفاش نتعاملوا مع بعضنا وعندنا الوعي والإدراك
1: أي
0: بالمشاعر متاعنا وبردة الفعل والتحكم في ردة الفعل متاعنا، خاصة والسيطرة على المشاعر متاعنا في حالة الغضب والحزن والاكتئاب والكل المروبي في الحياة الزوجية.
1: أي
0: ما نعرفش نعيش، ما نعرفش نكمل، وهذا اللي نشوفه فيه. يلزمنا فورماسيون قبل ما نعرس، يلزمنا نقراو قبل ما نعرس، يلزمنا نعرفوا برشا حاجات. الراجل يعرف
1: قبل ما نبنيو أسرة،
0: والمرأة تعرفها مع الرجل مش كيف كيف. الراجل في عقله برشا غرف، ما ينجمش يعمل برشا حاجات كي المرأة، ينجم يعمل حاجة برك وما نجم يتعدل حاجة أخرى إلا ما يسكر الغرفة ذيك ويتعدل غرفة أخرى ولا ينحي الصندوق ذيك ويدخل في صندوق آخر.
1: إنما الإمرأة
0: نجم تعمل حتى 10 حاجات على فوا، هذه حاجة فطرية وغريزية ربي عطيها لها سبحان الله. هذه المرأة ربي كرمها بها. علاش باش تنجم تربي غدوة وباش تنجم تدير أسرة وتنجحها؟ هي مش
1: تدير انها حياتها وحياة راجلها وحياة اولادها ودارها برشا حاجات هنا.
0: واللي يسمعوا فينا يقولوا علاش مركزين على المرأة؟ نقول لك
1: واحنا مش بدناش خدمتها، خاطر خدمة المرأة هذيك
0: اليوم نجموش
1: حكاية كل شيء. اي
0: فوالا فوالا قبل يكون اما احنا نبداو
1: على القناص بعد. اي
0: احنا توا نحكيو في المطلق ومن بعد باش نتدرجوا باش نحكيو على المرأة وعلى مشاكلها وعلى احاسيسها ومشاعرها، واش نحكيو على الراجل وحده محاسيس ومشاعر، وباش نحكيو على المشاكل، باش نحكيو على برشا حاجات. اما توا هيك ناخذ مبدئيا الزواج في مراحل الخمسه واحنا قاعدين نحكي وتو وصلنا احنا مرحله الادراك.
1: اي
0: وصلنا لمرحله التمرد،
1: توا باش نحكيو في مرحله التمرد. اي
0: عرفنا بعضنا، فهمنا بعضنا، بدات المشاكل، بدات النبذيات، ما عادش تعديلي ما عادش نعديلك،
1: شنو اللي نقبلو شنو اللي ما نقبلوش.
0: نحى عادك الماسك وما عادش توقع،
1: نحينا القناع،
0: نحينا القناع وتوا بديت الحياة الزوجية الفعلية. الحب بدي يتفسخ،
1: تحط على جنب،
0: تحط على جنب. يزنوا يعرفوا العباد إلا من نجموش نحكيه على حياة زوجية قبل عام عامين 3 سنين حتى.
1: وفما شكون رشح حتى 5 سنين قالك باش تعرف اللي حياتك نجحت أم لا زيدا؟
0: نحنا 5 سنين به
1: أي تكتشف كل شيء.
0: ما عادش فيها حفظنا بعضنا
1: بالباهي.
0: أما نقول راهو العام حد شيء والأشهر متاع العام اللول حد شيء، بعد العام نبدأ نعيش الحياة الزوجية والمحبة وقتها تظهر، يتتمكن وتزيد تتطور وتن يتتفسخ وتندثر وتمشي على روحها. وإحنا ماذا بينا المحبة إلا بعد العرس بعد الزواج لا احنا نسموها العشر، وقتها تبدا تتبني بشويه بشويه وتدور. شوف اليوم انا احكيو على عرس نتاع 30 عام و40 و50 مع اجدادنا ووالدينا، شفت تبارك الله كيفاش عاشوا. نجم نقولوا عيشه سعيده في كنف الاحترام والتقدير.
2: تتربي ريت مدام كوثر،
1: لا خاطر كل واحد يعرف ما لديه وما عليه،
0: على قليل خير من اللي نعيشوا فيه اليوم. يا خير أبرك أبرك برشا برغم المساوئ والسلبيات، إذا قالوا أبرك حياة زوجية مع والدينا.
1: مدام كوثر ما يرجعش هذايا للحاجات التقليدية اللي عشناها وللحاجات المسلمة اللي تربينا بها جدودنا علموا باتنا وماتنا نهج معين يمشيوا عليه، وهما كيف كيف علمونا نفس النهج ونفس الدمارش. لكن احنا تو مع صغار كي تقولها يمين وإلا يسار يقولك علاش وفهمني، قلت له اني بدي ما نعرفش علاش هذاك يمين وعلاش هذاك يسار، خاطر تعلمت هكا.
0: هو قلنا واخدين كل شيء بالوعي الجمعي وبالموروث التقليدي، عمرنا ما سالنا لرواحنا وعمرنا ما استعملنا الوعي وعمرنا ما فكرنا في الزواج وفي التربيه وفي العادات والتقاليد وفي حياتنا اليوميه وفينا.
1: خاطر تعريف الزواج قبل هذيك سنه الحياه ما يعطيكش ما تعريف اخر.
0: ما حنيش قبل عمرنا ما نسولوا
1: فوالا
0: علاش تتصرفوا
1: هكا
0: ولا علاش نعيشوا هكا ولا علاش نعمل هكا
1: فوالا
0: علاش عمل ما من
1: يقول لك علمونا قالوا لنا
0: هذه بديهيات
1: فوالا فوالا.
0: بالنسبة لينا تعرس هذاك عادي، تعيش تولد تربي هذاك عادي، رائلة تولد تعرف تربي ماهوش صحيح. تول الدنيا تبدلت عصر آخر وحياة أخرى وتفكير آخر وتكنولوجيا وذكاء اصطناعي وشيء كبير. الأجيال بيتها تبدلت وتفكيرهم تبدلت وعنا شبكات التواصل نغوصوا في العالم تو قاعدين ندوروا في العالم يوميا
1: مغريات كبيرة تو
0: كبيرة. أما ما يمنعش كونه والدينا عاشوا باحترام
1: أيوي.
0: في كنف المودة والرحمة. ربي قال مودة ورحمة ما قالش حب. علاش؟ خاطر الرحمة هي اللي تدوم كي نرحموا بعضنا
1: وهي اللي تجيب المحبة.
0: هي كيف نتنازل كيف نطيح من روحي ديما نرجع حاجه ما نتنازل عليها. اما نرحموا بعضنا ايش معناتها نرحموا بعضنا؟ انت تغلط وانا نغلط، النفس اماره بسوء فما شكون ما يغلطش. اما ما يصيرش كل واحد يغلط خليه عنا كلمه الاعتذار يزمنا يزينا من الكبر.
1: اي
0: إني نعرف روحي اللي أني غلط أنا مشيش نعتذر ليه أعتذر؟
1: عادي
0: عادي جدا مش الحياة تستمر نعتذر ونمشي ونبوسها من راسها ونقول سامحني راني غلط وهي كيف كيف
1: هي من الفضائل بالعكس
0: حاجة أخرى مش نجم الحياة تستمر. كي الراجل يبدأ متغشش ومتعصب وكشكشو على فمه أصلا مش ضعف منتهى القوة مش نسكت نجم تعملها أسكت وعدي وقتها مش ما أنت تسكت على حق خلي الراجل خمسة دقائق سي يهدى ويرجع
1: هو ديجا يخرج يعمل دورة ويجي يجي في مود آخر
0: انت كي يهدى حتى بعد حتى في الليل مو يجي يطلب منك السماح وتحت راح وقتها قل واحكي معاه
1: شبيك قلت شبيك عملت
0: بس بالسياسة علاش قلت علاش عمل. تستمر الحياة مش انت تقول واني نقول وانت تسب واني نسب وكل كلام الزايد وندخلوا في متاهات ومن بعد يمكن نقول كلام ونندم عليها من بعد.
1: والمرأة تشد البونت راهو
0: علاش؟ على خاطر هو في لحظة غش قال لها كلمة ولا عمل الحاجة
1: أي.
0: حفاظا على ماء الوجه راهو لك انت راهو لك انت باش تحافظ على كرامتك. المرأة يلزمها ديما تحافظ على كرامتها
1: اكزاكتومون
0: وتخلي روحها بقدرها ومحترمة ولا لا تنسي في دارها. ما نخليش نطيح قدري بيدي مش ضعف والله منتهى القوة. والمرأة شخصيتها قوية هي اللي تنجم تعمل هكا.
1: الصمت قوة
0: مالا
1: وكل شيء بالحق.
0: والمرأة ضعيفة هي لمتاع شني شنك انت تقول وين يقول وانت تقول وين نزيدك وين لا. وحاجة أخرى ما نطولوش في الخصام نرجع فيسا ركي تطول في الخصام تحتاد عليه وتتفكر
1: في بالك مدام كوثر. نعرف حالات اللي تقعد عادي بالجمعتين وثلاثة جمعات الراجل والمرأة ما يتكلموش شنية بنتها معني
0: الراجل اللي نتقاسم معاه فرش واحد ما نجمش نقعد معاه قدو والراجل كيف كيف رحنا نتقاسم كل شيء النوم
1: الحياة الكل
0: والحياة والكل شيء لازمك تعرفوا هذايا ولهذا يلزمنا نعرفوا روحنا علاش قادمين ونفهموا ونقدسوا العرس كحياة زوجية أسرية ونعرفوا اش معناتها ونعطيوها قدرها ونعطيوها قيمتها مش نجم نكمل المرحلة الأخيرة وهي الإصلاح ومش باش نطولوا خاطر بعد هذوما الكل باش نرجعوا
1: له اي مازلت لنا دقيقه اه
0: الاصلاح معظم حالات الطلاق نلقاو شكون يصلح نلقاو كاين شكون يعدل. اذا يجي طرف ثالث ويكون حكيم ومتوازن ويعرف كيفاش يصلح ويرجع ويرجعوا خير من اللي كانوا ويرجعوا لشهر العسل. هذا هو في الاخر نحب نقول راهو برشا حاجات مازلنا ما حكيناش فيها.
1: اكيد تا كل مره
0: والمرونه والتكافؤ والتوافق هام جدا، برشا امور يلزمنا نعرفوها قبل الزواج باش نجمو نكملو.
1: يعطيك الصحة مدام كوثر، نورتنا اليوم الحقيقة موضوع مهم، أعطينيكم جلوبال مو شرهناكم هكا في الحياة الزوجية من جهة نظر مدام كوثر كمستشارة أسرية، وأكيد احنا شطروك نفس الرأي أكيد، وكل مرة ندخلوا في تفصيل معين. علاش حكينا على الأسرة؟ خاطر هي النصرة، الأسرة هي النواة الأولى، الأسرة تبدأ من غادي الحياة وتبدأ حياة الصغيرات، وتبدأ زيدة أهم حاجة إنه يكون اليوم صغير صالح أم طالح، راهي من الأسرة من العائلة تخرج. ربي يحميكم وين ما كنتوا مدام كوثر، نورتنا معاكم أكيد، مواصلين فاصل موسيقي وراجعين للقناصة.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتها الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. على MFM
1: العشرة وثلاثة دقائق مواصلين معاكم. صباح الأنوار لكل المستمعين والمستمعات اللي تلموا معانا على 105.5. ذبذبات تجمعنا أكيد كل يوم، وأصوات مختلفة، برامج مختلفة، موزيكا زيدة مختلفة مع القناص. العشرة متاع الصباح كل نهار خميس موعدكم يتجدد، وأكيد اللقاء مع حاتم شلاصي كل نهار خميس. 93 213 219 تلقوا موجود دائما في استوديوهاتنا بحذينا، وأكيد يتواصل معكم. قبل ما نرحب بحاتم الجلاسي اللي الإذاعة إذاعته والبلاصة بلاصته،
2: الحقيقة الإذاعة ملك
1: الجميع،
2: لا ملك
1: ما رحبش بيك، مرحب بالضيوف
2: قبل مرحب
1: بيك. تتواصل معنا ويتواصل المشوار مع مدام كوثر التركي، مش كاسكيت مستشارة، إنما خبيرة مجال الطفولة وتربية الأبناء ومختصة في الذكاء العاطفي والاجتماعي. رحب بك مرة أخرى مدام كوثر.
3: صباح النور مرة أخرى، سعيدة جدا أن معكم في القناص مع في حد راسي. شكرا، وهذه فرصة ليا مرة أخرى باش نزيد نحكي على الأسرة وعلى التربية وعلى الأبوين.
2: مرحبا بك.
1: مرحبا أي سيحات صباح الورد.
2: ولا قاعدين نشوفوا فينا زاد على الصفحة. يعني بالنسبة لي هذا موضوع مهم جدا، ماذا بيه حتى لا قاعدين يشوفوا في الصفحة ينشروا شوية باش نوصلوا ونوعيوا قد ما نجموا. باش نبدأ بهالفيديو هذا تاع المدام اللي تكلمت فيه، وبعد نعقبه بربي اسمعوها مليح مليح مليح. موضوع مهم بالنسبة
4: لي. Donc, hani اليوم puisque nous sommes rentrés au bébé, dorénavant, elle est petite jeune. Mrakba douefa, douefa douefa à l'akhir. Je ne fais pas ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, ما هوش حلو. تخيلوا انتم حاجات بتاع جمالية، رأوا كل حاجة فينو تعطي رونق تعطي مانير اكستخافاغانت. المدرسة في حد ذاتها رأوا عندها حرمة، محلية الميت كترا نهدم روحو عرق ومقصوص بطريقة حلوة. هنا بصراحة ما تلوم حتى على البغارة، لهنا الناس غير ما نقضوش يخش بالطريقة هذيك. راك تقرأ تقرأ على روحك، يزلك تمشي في هيئة معينة، هيئة مقدسة، هو اللي نابل تفهم اللي نابل نبلاء الأميرات ولا جميم عم تتلقاهم عاملين حاجات كمناك، لا في المكياج لا في حتى شيء. كانت فما فئة معينة هي اللي تعمل في الحاجات هذه. أسروا اللي مقطع قبل الإنسان الفقير هو اللي يلبس السروال المقطع، من بعد ولا تموضة أفزينا ونحتاج عمرها ما كنت فيك بالعكس، لبسة محتشمة لبسة بيه، ولكل مقام مقال. أطول نحكيه إن شاء الله فيه، خاطر لازمكم من توا دونك تقراو في الكوليج، لازمكم حاجات كيما هكا، مش كي كان كي نوصلوا نتخرجوا ونوليو نخدمو باش نوليو نتعلمو في مهارات الحياه. لا نورمالمون من البريمير ومن الكوليج ومن الليسي نتعلمو الحاجات هذوما.
5: رجعنا لكم من جديد في حات الهندام الشوافر والظوافر.
2: هاك سمعتوا معناها الشيء هذا ولا غريب عجيب بالنسبه لينا لازم نحكيه فيه وبشده معناها اكتريتو حتى المربي يعطيه الصحه وهذاك دور المربي راه دور المربي راه لازم يوعي لازم يحسبهم صغيراته لازم يحكي معاهم زاد قبل احنا من قبل من احنا صغار حتى استاذ الانجلي معناها يعلمنا الانجلي مي قبل ديما يعملنا كل حصه توعوي نحكيه كان اصحاب صدقني في كل شيء نحكيه معناها ويحسبنا صغاره المات كيف كيف الفرنسي كذا انا نتذكر في عهدنا احنا توا هو يعطيهم الصحه ونشوف في برشا اساتذه ما شاء الله عليهم قاعدين يعملوا في دي فيديو ما شاء الله اما ما نكذبوش على رواحنا فما معناها مظاهر نشوفوا فيها في الليسيات وفي المدرسة غير لائقة ويلزم بكل حزم الحقيقة معناها راهو المدرسة مدرسة والشارع شارع بالرغم حتى الشارع رانا فما مشاهد ولات مش حزز الحقيقة يعني بالنسبة لي وليد ولا طفلة في غير سنه يعني ديما نقول قبل المراهقة يا أخويا أني نربيوك كولي كمعلم كأستاذ كأمن كاللي تحب كأصحاب كحتى في الشارع كي تشوف ماذا بيك معناها توعي بالرغم ما يقبلوش الحقيقة أغلبيتهم ما يقبلوش راه مش معقول كما تحكي للمدام معناها بنات ولات شوافر في الليسي وفي المدرسة أصلا وضوافر وماكياج سيزلوز كما نقوله ماشي العرس وسراور مقطعة والطبلية قصيرة على الأخر
5: ومحلولة
2: نحيهم محلولة وشو ما غير الحقيقة يلزم الحزم بالنسبة لي يلزم الحزم المعهد والمدرسة مقدسة من غادي راهو جي ليخرج بالرغم احنا توا تنزيد ونحكيه ومدام مشاكل التيك توك و وغيره اللي والأولياء راه والله أنا ما نحبش نعذر هو بالرغم الحياة صعبت والراجل والمرأة يجعلهم يجري وما يخلطوا ويروحوا تعبين ويرقى ما هوش عذر العمر ولا كان عذر شقولك مدام
4: موضوع هام وهام جدا
2: بالنسبة هام وهام جدا
4: وضروري جدا باش نحكيو فيه مش مرة برد مرات
2: التوعية راهو ديما كيما نظافة كيما كل شيء
4: ومش بلاد برك ومش ليسي برك ومش مدرسة برك يلزم الكل نتحدو والكل نتفاهمو
2: ويلزم قوانين
4: على قوانين معينة في المدرسة وفي الليسي وفي الجامعات أيضا ونعطيوها حرمتها ونعطيوها قدرها ونعرفوا إلا المدرسة مكان للتعليم والتعلم مانيش ماشي باش نتزين
2: والاحترام والأخلاق
4: أكيد مما لا شك فيه هذايا يرجع لشكون
2: قل لي لشكون
4: بالاساس للاسره للام والبو للوالدين تقول لي يخدموا وما عندهمش الوقت نقول لك واجبهم باش يربيو واجبهم باش يعرف ولدهم شنو يلبس اخي لا عملت ظوافر وشوافر ومكياج شكون عطاها الفلوس كي ما هو بوها وامها عطاها الفلوس منين خرجت كي ما هي من الدار
2: ما فما اشياء اخطر من هكا مدى
4: أيوه؟
2: شكون عطاه الفلوس
4: أيوه؟
2: نجم نحل معاك برشا
4: ما احنا خلينا
2: هنا معناها برشا برشا حديث نبدا من غادي
4: خلينا هنا
5: في العادي
2: ما مشيت معاك للاخطر خاطر نعرف فما ما فماش
4: هذاك
2: وربي يستر الجميع وربي يبقى علينا الستر ويحميهم راه واحنا احنا اليوم صحي
4: ما
2: حاجه
4: جيب حاجه ما كل شيء يبدا من اللو
2: صحي
4: ما كل شيء يبدا من الاسره ما كل شيء يبدا من الصغر ما نجمش نحكي على إصلاح في حتى مجال إلا ما نصلح الأسرة
2: وهو كذلك
4: ما نجمش نحكي على إصلاح في التعليم ومنظومة التعليم إلا ما نصلح الأسرة ما نجمش نحكي ومرة بدل الوزير والحكومة والمنظومة والبرنامج ما دام ما صلحتش الأسرة ما يتصلحش
2: شو المطلوب تو من الأولياء
4: الوعي افهم انت فاش تعمل فيش تربي
2: هو يقول لك
4: مين تحب توصل
2: توا اغلبيتها حتى المراه تقول لك اخويا خليهم توا خلي تتفرهد
4: وذاك عمرها حريه وعندي ثقه في بنتي
2: وما يقلقش وشو المشكل كلمه شو المشكل
4: شنو هو المشكل الكل كي بعض علاش تتبع انت في الناس الكل ما عندكش انت قرارات ما عندك شخصيه قويه ما عندكش اهداف مستقبليه ما تعرفش روحك علاش قادمه احنا مش ربي اليوم ربي الغدوه انت راك مش ربي اليوم تربي الغدوه احنا نبنيه في مجتمع
2: على خاطر الحقيقه انت اول حاجه تغزر لها في الانسان المظهر واللبسه
4: ميله
2: الحقيقه معنا احنا تو كما قالت المعلمه بكري ولا الاستاذه راه فما حاجات كانت كان عند الحقيقه سامحوني معناها كان البوليتروتوز وبنات الشارع وبنات الليل وبنات الواحد وربي بقى علينا الستر اما رانا يلزمنا نحكيه شويه هكا باش نشوكيه شويه في اي موضوع باش الناس تفيق راه وليت انت ترى طفله صغيره نتاع 12 و13 تقول ماشي العرس
4: حتى في الابتدائي
2: هاني قلت لك وفلاش وقل اعدادي
4: اش معناتها هي حتى ما زلت في الابتدائي
2: بدأ بك الجلوس ولا شنو؟
5: هو متثقف
4: أنت كأم شنو الدور في التربية شنو دورك في أسرتك أنت وينك ما نحط بنتي ونحكي معاه علاش نخليها تقولي كيف جيلة وكيف نديدة وهو الناس الكل كما كنتي كي تبدأ والأخرى كي تبدأ وغيرك وغيرك نصلحه علاش هالطبليات لهنا للسرة ومحلولة
2: وكل فرقاريتي
4: فيش تغطي قل لي راك ماشي المدرسة راك تتعلم راك في فترة معينة
2: الحقيقة أنا ما نحبش نجمع أمر في بنات الحقيقة حتى المنطق ما عادش كيقبل راهو نحكيو بالكلام بذيء
4: بذيء
2: راهو والله صغار راني نشوف بعيني راهو انا نقول لها عايش بنتي يهديك وهي تقول لي اش ما دخلك انا راني نحكي لكم خاطر ندور
4: وحدايا معناها خاطر الام تمشي تعارك تمشي لليسي
2: صحيح والله حضرت او باش نعطيك حاجه وبرا مدام مره بنتي في اخر معناها في اخر الحصه مد التليفون باش تشوف الوقت معناها عاقبه عيطوا لي ليا انا باش ما عادش تتعاود الحكايه وقلت لهم يعطيكم الصحه وهذاك الشيء لازم وكل شيء اما اني وقت الغادي هاو يسمع فيا مدير لي سي تكنيك اني الغادي وقتها جات وليا على حكايه معناها لبسه اكثر من لازم وفوق السره وبيرسينغ وترشوه وكذا
5: مش تاع لي سي
2: قسما بالله تعارك في المدير
4: اي
2: والله حاجه اي حاجه تخصني وهذيك هي تلبس الكيكة وكان عجبكم
4: ايه والله والله والله حر وين نحبها تلبس الكيك وين نحبها تعمل الكيك
5: وين نشري لها فرحانين
2: اخويا هذوما ايش نقول لك هذوما مش معقولوش برشا الحقيقه
4: مش معقول
2: اما راهو هذوما يعدي راهي كي كعبه البطاطا
4: هذه تبغى في بعضها
2: شفت كعبه الطماطم سامحني الخامجه
4: اي خمج القرمجه
2: البقيه هو كيف كل شيء تعدي يا
4: راهو مشكلتنا يا حاتم الامهات يتبلوا في بعضها والصغار يتبعوا في بعضهم
2: والتيك توك
4: يتبعوا في بعضهم معناته هما يخدموا التيك توك
2: مش تسالك عاد خاطر الحقيقه معناها الاغلبيه تو نتاع نساء تحل لك لايف تبيع في الكذا وتبيع في المكياج وتبيع وتبيع وتبيع وبعد تولي تفدليك اخر وكذا وربي عين الجميع راني يعني مانيش معناها اما يلزمك تعرف اش تعمل وبنتها تتفرج فيها ملي هي صغير وبرشا نساء زاد كيف اوت فيت وترجو نساء ومكياج وتبدا تمكي
5: والله ساعات كلمات
2: والله تبدا تمكيش قدام بنتها وتوري والسيجار وكذا وترجو اي انت بنتك هنا شنو باش تطلب معناها كيف رانا احنا ايش نقول لكم علاش معقدين ماناش رانا نحكيو راهو حتى مش حتى احنا راهو الدين هو كل شيء هو المفتاح الكتاب والقرآن وما أدراك ما القرآن وكلام ربي ونتبعوه أخي ما قلنا لكش ألبس نقاب هذيك أمور حرية شخصية دبر راسك تحب تلبس تحب تدين تحب احترم مبرر راهو فما لباس محترم سبحان الله خاصة راك أنت
4: داخل المدرسة
2: مكان أخي مدرسة باش تخرج أجيال
4: أكيد راهو كل شيء يبدا من الصغر كل شيء يبدا من الاسره ويبدا من الصغار راني كي نحب الرب عندي اهداف وعندي نظره مستقبليه
3: كيفاش ولدي يحب يكون وكيفاش ولدي بنتي تحبها تكون. صحيح نحبوا القراية ونحبوا العلم والتعليم وهذا يهم جدا، أما راهو فما برشا حاجات إلى جانب التعليم والقراية والشهادة، فما تربية، فما قيم، فما مبادئ، فما أخلاق، شبينا نسيناها؟ احنا وين ماشيين؟ شبينا نسيناها؟ ما ننساوش احنا دولة عربية إسلامية، وين قيمنا وين ديننا؟
2: يعني الحقيقة وين الحقيقة الحقيقة تبدا زادة بالقرارات. هنا وزارة التربية والمندوبية والمديرين وغيره يا خويا يلزم قرارات. راهو قرارات
3: هذاك اللي قلت،
2: راهو تاع معناها تمشي تروح، تمشي تروح
3: هذاك اللي قلت.
2: شفتوا مش جيت روتار درج امشي روح باش تقعد قدام، مش لا. لا, لا مش حاجات بسيطة يا خويا، اللباس وسوء السلوك والكلام الخايب والعياط في المدرسة وغيره والضرب والمضروب وال احنا حتى المخدرات ولات في المدارس والمعاهد، وهذا نحكيو فيه معناها مش كلام مبرر. كي نقول لكم المخدرات الدور راهي الدور، والحاجات الخايبه في الفيستير تصير راهي تصير، والكلام برا هاو ما نحبش نسمي المدارس الاعداديه. نمشي اني ونشوف، راه نمشي اني ونشوف مخك يقف قدامها يبداو ما عادش نفهم يعني معناها بنات الغادي واولياء متعديه وجيران واحد وكلمه قد قد راسي راهو راني ندوه
3: واحد راسه شايب
2: عمره والله يكلموا فيا جيران يا مدام يكلموا فيا جيران قدام ما نحبش نسمي. قلت لك هاو لهنا في مهديه معناها هما برشا راهو شيء غريب، رانا خرجنا على السيطره، راهو ما هذا راهو كيما قلت انت الاولياء نبداو بالاولياء نبداو برواحنا نبداو برواحنا نبداو احنا زادة بالمحتوى نتاعنا.
3: اخي ما لا هو يعيط توا ولا يقول كلام بذي ولا يتصرف تصرفات هذه، ما هو خذيها من الدار سمعها من الاب تصرفات من الام كما كنت تقول. اخي منين جايبها توا هو؟ بالك تخصيب الصغير يتاثر كان بالشارع وبالعالم
2: والله الخارج. يا مدام مش انا قلت راهو حاجه من الحاجات، اما مش الـ الـ الـ الـ مش الاولياء الكل هكاك، راه مش نقول لك والله فما لا تكلت على
3: هو توفيق ربي توفيق من الله، النتيجه رحنا ربي ونتيجه عند ربي.
2: اي ما قلت لك تعرف شو ولا
3: ضرب راني كيف اني ربي على اسس صحيحه مش صغر من هالوليني
2: يا ودي لي بارون يلزمهم يسكروا حكايه هذه التليفون. التليفون راهو هزنا للهاوية. التليفون كيما تنجم تعمل به محتوى راقي وينفع
3: سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين
2: كيما راهو بذاءة كبيرة جدا. أنا شفت فيديو أمس فيديو معناها يعملوا تلامذة يعملوا في فيديو، قالوا الأستاذة قالت لي خرج لي شفاهي ولا ترشون، قال لها راهو كذا كترشنوا كلمة خايبة على ولد شفايف وترشنية وكذا وفيديوهات وهابطوا في التيك توك وفي ترشنوا، وبعد جاتكم كوا تلميذة كوم كوا هي المدرسة والبوم شال لها قال لها عجبتني الحكاية. فاش قاعدين نعملوا شو المحتوى اللي نهبطوا فيه؟ التيك توك الانستغرام وقاعدين يتأثروا صغيرات بك المشاهير المشاهير
3: القدوة
2: متاحهم ولاتك المشاهير. الحقيقة ربي معاهم يعني بالنسبة لي أمورهم مانيش أني لهنا باش نجي، أما يا خويا صغرونا عمرها 10 و8 و7 سنين تبدأ عاملة أبوني الفنانة الفلتانة وما يهمنيش في الأسامي وهي تعمل في تفاهة غريبة جدا. أنا هنا عندي قنبلة موقوتة شو باش تخرج لي؟ راه هنا شفتوا مربط الفرس هو التليفون للصغار هاو في الأوروب هاو في الأوروب قاعدين يحاولوا حتى ال 15 سنة يتنحوا قاعد قال لك هذه حكاية التليفون من العام ال 15 سنة يلزمها تتنحى، فما أوقات محددة وفما سيكوريتي تتعمل
3: وما يدخلوا نحن وعطوهونا لنحن خلونا نعانيه
2: يا أخي شي يحبوا هما احنا شو هو ايش هي المسؤولية تو فما اسم ما يلزمنيش نحكيهم يطيحوا حتى يضروا اما فهم ولا الزرق ذوكم ولا احنا شي يحبوا يخربوا المجتمع نتاعنا
3: يعني برنامج هدم الام
2: راهو لا
3: ويهدم الاسره ومن الام
2: هذاك هو كي يولي مجتمع مايع وخمسه ذكر ويشجعوا على على البثلية ويشجعوا على كذا ويشجعوا ويشجعوا ويشجعوا يحاربك بذاك هو.
3: وهنا نفيقوا الوالدين إلا هو مش تحذر هذايا وانت متطورة تبارك الله عليكم متحذرة وفكرك
2: يعني أنا متحذرين والحمد لله ومخاخنا محلولة وما نجلس اكستريميست احنا وما نجلس متطرفين
3: مريض مكتسها مش لازم تتبع على جارتك ولا صاحبتك في الخدمة ولا حد يزمك تتبع تفكيرك ووعيك
2: بربي الوعي. أعطيني نصيحة كيفاش طيب بالنسبة من اللي يخرج من الدار اللي شو يزمنا نعمله
3: بيه. ساعة انت تجي توا هو في اللي سيره وإحنا معاش عنا سيطرة على أولادنا يا حاد يزمك تعرفها هذه إلا الوالدين معاش مسيطرين على أولادنا
2: مش كل شيء يا بدا كل شيء يوصلني
3: هذا المعضلة الكبيرة نعنيو فيها كون الوالدين معاش مسيطرة على أولادها معاش تحكم
2: طلبني راجل يبكي مدام
3: يبكي
2: تعرفش يبكي تعرفش قالي ولا لا
3: يبكي
2: تعرفش قالي قالي بربي عايش خويا عايش حاتم قالي بربي نحب نعمل فيديو باش نتشكى قلت له شنو الموضوع قالي باش تشكي من ولدي قلت له شنو باش تشكي من ولدي قالي راه ولا يكسر في الدار ويكسر في الدنيا ويعتدي على الناس الكل باش تعطيه الفلوس باش يمشي ياخذ دواء الدواء اللي لديه
5: يعني
2: اللي
5: نحكيه
2: والواحد وغيره وغيره هذا القتلك الواش راه شفتهم انت تو الكميات المهولة لداخلة من القطر ايش عنا فيه الجيران معناه راه كميات مهولة ومهولة شد اللي يشدوا فيه دون اللي يتعدى معناه راه كي قتلك راه يحبوا يدخلونا بالدروب وبالهضومة بالعقاقير الضيع الإنسان أصلا معمولة للناس مرضى بالعصاب ولا مرضى بالعصاب السكري ومرضى بالحاجات القوية لما نجمش يرقد في الليل ويزيدوا معها عاد يخلطوا معها حاجات وكذا فما أخي ما فماش احنا نشوفه في حاجات تصير يقوم الصباح ما يعرفش روحه شو عمل يلقى روحه لطف أخته ولطف أمه ولطف بعد يقول بعد تولي دغران وبعد تولي حكايات راه قاعدين نشوف في حاجات غريبة وماشية وتزيد ماشية وتزيد ما هذا ما هذا ستوب راه يلزمنا لهنا نقولوا ستوب
3: اللامبة الحمراء شعلت
2: شعلت وشعلت بالقوي نراجعوا روحنا الكل الكلنا نراجعوا روحنا انفلات في كل شيء أخلاقي يا مدام في الأخلاق في النظافة أخي راجعين بالتوالي معناها هما نحكي الغرب وغيره في النظافة فما كل الحزم والكاميرات المراقبة والردع وكذا
3: والخطايا ما بمش يعملوا
2: هما تاو صغارهم يحبوا ينحيوا لهم التليفون حتى ال 15 سنة هم معناها دخلونا
3: خلونا نعاني
2: الهم الأزرق حشاكم وقعدنا احنا نعاني
3: هما خاطر ينجموا يخرجوا من المشاكل نتاعهم ويحسوا بها وعندهم الوعي والإدراك الكافي باش ينجموا ينسحبوا من المشاكل نتاعهم احنا
2: ننغمسوا هربون على ديننا مدام
3: احنا ننغمسوا وما نفيقوش ولاش في القيم

0: قلت المشكله تتعلق في الدار كي يخرج حتى قهوه نشوف قاعد تعطيه يبدا يبكي تعطيه التليفون نحكيوا على عامره
1: مش تشرب قهوتها في عقلها
0: تعطيه التليفون
1: يسكت
0: شو السحر هذا
2: هي ما تعرفش شو ينجر عنه التليفون هذاك اللي تعطيه للصغير في سن صغير
0: اقرا شويه تفاعل معناتها مشكله كبيره مشكله والله ولا
2: حاجه اخرى بربي قبل التفاعل قلنا الاسره والوالدين مش صغار ملون مش نجم تسيطر على صغيرك قواعد وحدود هامه جدا تحط دستور منزلي قواعد وحدود كل شيء والحاجه الثانيه المعاهد ماذا بينا المديرين بتاع المدارس والمعاهد الكل يتحدوا ويعملوا قوانين في اللباس وفي الهندام لا مكياج ولا ظوافر ولا شوافر ولا
0: تطبيق دستور
2: وللناس الكل وما فماش أم تتغشش وتمشي تعارك
0: وما فيهاش
2: ما تحبش خلي صغير
0: ما فيهاش
2: تعارك ومش لازم يقرأ
0: ما فيهاش
2: احنا حاشتنا بالأخلاق قبل القراية حاشتنا بالقيم والمبادئ قبل القراية ينجم يكون ولدك عنده شهادة واخد دكتوراه ديتا من أمريكا وما عندوش أخلاق ومبادئ وقيم
0: إيه وذاك لا يضره هو كيفاش يبيع بلاده نهار آخر
2: بالضبط
0: كيفاش اللي يبيعوا اخي اللي يبيعوا بلادهم والمسؤولين الكبار اللي شدوا قبل ولا غيره ولا حتى ما نعرفوش موجود تو ولا
2: مش موجود هذا عايشكم الاولياء والامهات نفيقوا شويه وشوف قبل ما تخرج بنتك اين نشوف بنتي شنو لابسه وشنو عامله خليهاش تمشي بظوافر وشوافر ومكياج ما نخليهاش لبسة طبرية حتى للصرة ومحلولة
0: فما اللي يبدلوا دبشهم مشكلة فيش تخرج دبشها وتبدلوا
1: وتلبس حاجة وتنحي حاجة
0: كبير وانفيلات كبير شفت الشوافر والظوافر ولا يركبوا في دقيقة المشكلة راهو حتى في درجة فما كل جوتابل هذوك ما الواحد دخل وبربش شوية وقاعد الشوافر تركبهم في التواليت حاشاك الظوافر تركبهم الدنيا حتى معناها المدرسة زادة والمعهد والقيم وذاك الحزم تقبل قبل احنا القيم راهو نرعشوا مش نرعشوا نرعشوا احنا معناها تبدل المخ والتركيبة نتاع
2: شو مكيجين قبل
0: مستحيل ما تحكيش
1: انتي ما تمكياش في سير ليام مش مكياش
0: انا بكر حياتي كامل شو طفلة مكيجة ولا عاملة مستحيل قد قرايتي كامله
2: انت على قليله كي قد ربي وشريت لها المكياج ما قليله فما مكان معين
0: او قلت لك المشكله هو بالسرقه زاد
2: عمر معين خي كيفاش في الابتدائي نخلي
0: بنتي انا حسب رايي كيما قلت لك راه
2: هذيك مش معقوله
0: هذه حاجه مشتركه يلزم الاسره تعز ويلزم المدرسه تعز يا خويا وما تجيش تمشي تعاركوا انت وتقول له لا بنتي ولا بنتي ولا بنتي هز بنتي
2: وين نحبها تلبس الكيف
0: ولا هز ولدك كيف كيما الاولاد زاد راه ما نحكيش شديده الطفله راه حتى الاولاد تقطع وكل حجامة تركي فيه نتاع الفصايل وكل الموش نتاعنا زادة والولاد بلوطة وترشنية واحد
2: اخر انفسهم في الشارع احنا كالطفلة كالولاد الهندام اللايق في مكان عنده قدسيته وعنده هيبته وعنده قيمة
0: اقل شيء كيف ماكش ماناش مسيطرين في الدار خمسة سلك ماناش مسيطرين في الدار ويلبسوا هما فيسع فيسع ويبدلوا دبشهم ويركبوا ظوافرهم ويعملوا مكياجهم البرة القيم والمدير وكي يشد ويعاقب ما تمشيش تعارك وانا خد لك شفت بعيني وليا جات تعارك والله قدامي صار
2: شفتين برش
0: تاني بالعكس نفرح كي نلقى فما حاسس
2: تعارك المعلمة وتعارك القيم وتعارك الاستاذ وتعارك وشي همك
1: ما عجبها شيء
2: وشي همك وصغيري واني راضي بويني نحبه هكاك وحاجات شخصية ذي انت قري وروح
1: لا
2: رحنا قبل القراية فما التربية ونعود نقول التربية أخلاق وقيم ومبادئ نرجعوا لهم يعيشكم ويفضلكم الأولياء ونفهم
0: والحقيقة مدى بعدنا على الدين متاعنا
2: بعدنا ياس ما عندنا مجين كلس وتقول لي فما انفلات وعدم سيطرة ايه أما والله العظيم راهو الأم مش صغار كيف تحكي مع صغيرها فما تواصل فما حوار فما نقاش نحكي معاه عن قناعة الصغير لازم يفهم الحاجات هذه وهو مقتنع مش حتى كيشوف صاحبته ولا صاحبه يبقى مقتنع هو ما يعمل مش لازم يتبعه مش لازم يعانده لا بالعكس هو يولي يصلح
0: قلت لك الكعبة تطماطم خامجة اللطف عليكم
2: أنا كي يبدأ عن قناعة عنده
0: أمور واضحة ما تخافش عليه
2: متخافش عليه
0: لا يا أخي عنا بصلي عني بيها وكتراها أنت في نوادي الروبوتيك وعنا رانا نحكي ومش على عنا رانا شباب مصلي عني
2: ربي يحفظهم ويسترهم وإن شاء الله نحافظوا عليهم
0: عنا مصلي عني
2: إن شاء الله هما بيدهم يصلحون البقية
0: هذا هو يا أخويا دخلوا في نشاط دخلوا موسيقى رايت دخلوا في سبور دخلوا فيه وعس عليه وهزوا وشجعوا
1: ترجع النوازي كيف
0: الرياضه.

0: الثقافة الدين هذاك بينسور هذاك ما غير ما نحكيه فيه، أما رانا متفتحين زادا رانا ماناش راهو ديننا دين تسامح، راهو ديننا كي نحكي دين يعني ما نحكيش على التطرف وعلى لا إفراط ولا تفريط. احنا ما نشدوا العصا يابسه، انا نعرف اللي العصا تبدا يابسه عند الطفله،
1: يلزم حدود لكل شيء.
0: اخي الطفله كي تكبتها شو صار حتى قبل ما يصير
1: تنفجر.
0: اي ومش تسيب زاده حتى الفين الوادي يهزنا.
1: احنا سيبنا تو قبل كبت ياسر وسيطر وتحكم ياسر، تو سيبنا ياسر، لا افراط ولا تفريط.
0: اخويا نعاونوا بعض الناس الكل ونحاولوا اللي عنده محتوى اخويا يعمل يعرف شو يقدم، ولا اعلامي يعرف شنو يقدم، ولا حتى في رمضان الحقيقه لا تحب ولا تكره مسلسلاتنا زادت يزمنا نبدلوا خاطر الناس كل تتلم وقتها. بالعكس اعمل حاجات تنجم، راه والله المحتوى حاجه تنفع خير برشا الاخرى، تعمل بوز نهار نهارين ثلاثه اربع، اما راك تتحرق وراك تتكره. راهو انا نحكي لكم بالخبره، راهو المحتوى الخايب يعمل لك المشاهده ويعمل لك ترشيه وتتعرف، فما تتعرف بالخايب راهو ما يجيش غير معقول. وكهو هذا هو مدام، وباش نتعدى اني بعض التليفونات وعندي برشا مواضيع ومرحبا بيك. كلمه الختام
1: وان شاء الله غدوه خير، عنا ديما امل
0: صحيح
1: في الاسر نتاعنا في عائلاتنا في الابوين، ما نحبوا كان الخير لوليداتنا، نحبوهم متعلمين قارين اما عندهم اخلاق ومبادئ وقيم هي الا تحفظها.
0: ونعاونوا الاطار التربوي، نعاونوهم راهو من غير المعقول تمشي باش يا اخي وصلوا ضربوا راهو مدرسه معلمات وضربوا معلمين وضربوا كذا وضربوا راهو شيء غريب
1: كلهم من الحلين
0: الوالدين. لا حتى هما خاطر بيتهم زاد تلقى اخلاقهم ماهيش مريقله ما تفزتليش الاخرين. عندنا راهو شباب وعندنا بنات مصلي على النبي، وراهو مش معناها تلبس راهو فما وقت راهو فما صيف فما كذا فما بلايصو في عرس في ما نعرفش يعني تو باش فما شكون باش يقول لي انت تحكي لا ممنوع كل شيء يا ودي.
2: من كل مقام مقال،
0: هذا هو اش نعرف انا يعني نحكي يا خويا في كل بلاصه وبلاصتها وكل بلاصه تقدر يا خويا. نحكي انا تو على المنظومه التربويه يلزم الحزم يا خويا، ما قلتلكش شد سبته واضربني ولا اضرب عصا، لا نحكيها وشاكة بالعقوبات. فما عقوبات وفما دستور وفما قوانين اخدم بيه،
1: لا نعاقب لا شيء، نحط اني هندي معين قوانين معينه نمشي عليها بحسب
0: التليفون. هذا ما فماش جمله يلزمه، ما فماش
1: ما يدخلش
0: جمله
1: ما يدخلش.
0: اعملوا ديكازي يا خويا، اعملوا ديكازي شوفوا باللسم بالسهله برشا، راهو صغار صغار صغار هكا بالنوبر اخويا والمفتاح ويا ما يدخلش. وكان
1: خليه في بيتك وفي دارك على دارك.
0: لا ما يجي نقول لك ينجمك التليفون لا ما غير الانترنت لا حتى شيء، ما خاطر ساعات الولي باش يكلم بنته انا ما نجمش هذا كيفاش
1: نرجعوا لذلك،
0: ولا باش يكلم ولدها باش يكلم باه تقول له بابا راني باش نروح تو، ولا بابا باش نروح تو، ولا كذا ولا امه
1: حاجه.
0: اما يا خويا تليفونك نتاع 30000 35 دينار
1: الو نتاع الو البلاصه الفلانيه ولا عندي مشكله الفلانيه.
0: هذا قلت لكم زادوا في اخر الحصه زاد مش في
1: وما يتحلش
0: جمله يتسكر. هذه تتشد بتليفون اخويا تبدا عقوبه بالصغيره وانت ماشي وانت ماشي
1: لازم الردع والحزم
0: وكهو
1: وقوانين وحدود الكل شيء.
0: والكنا مجتمع كامل انا نحكيه تو ناقوس الخطر كي يضرب يلزم الناس كل تتجند الكنا جنود والكنا باللي نجم بالكلمه كيما تو حتى يسمعوا هاشي عشرة من الناس هيك تضرب في مخها وليه تتصلح ولدها ولا في الليسيه ولا غيره ولا الطفلة الصغرونة قاعدة تسمع. والله تقول صحيح كلام عمي حاتم هو صحيح الحقيقة اني زادة كثرت لها خرج روح راهو بالسياسة ونعرف ونعمله
1: معنا الأم مقعد مع بنتك وحكي معاه واقنعها وقل هذايا ما يجيش ومش معقول وعنده وقت وعنده بقعته ونعملوش هكا وراهو المعهد بقعة مقدسة وعندها هيبتها.
0: واش قلت لك هو كان تو برشا باش يقول لك هو يقول لك دينيا وفي الدين نتاعنا ما عندوش لا بلاصه ولا حتى شيء كله ممنوع. مي احنا رانا نحكيه تو راهو الله غالب زادت سيبت الدنيا رانا ماناش باش نعملوا بوليس نتاع الاخلاق الحميده في الشارع ولا في سوريا ولا تراوين ولا ماناش نتاع الشيء هذاك. اما احنا نوعيوا هذا احنا كدورنا اعلام كانسان زاد ماذا بيه تصلح البلاد مواضيع انا بالنسبه لي موضوع مهم جدا
1: على الاخر
0: مهم جدا على خاطر فما انفلات كبير نتاع التلامذة
1: اكثر
0: وكي يولي انفلات في اللبسة وفي المنطق وفي بعد يولي انفلات نتاع مخدرات فما انفلات المخدرات وين توصل توصل الحاجات الخايبة توصل الطفلة تولي تبيع والوليد يولي يبيع باش ياخذ الاستهلاك نتاعو السلسلة بعد يستقطبوهم
1: بعد تولي تدخل في
0: بعد تدخل هي في عصابة وتتشد ولا يتشد من الصغر ايه تضرب سبع سنين من يمار من حياتك شو بش يخرج اللطف والله لا يشوي لا يشوي معنا ولي ولا ولية
1: هيك علاش يذب الفيق
0: هذا شنو هو واش تحكي لهم في احكي لهم في الخايب على الاخر وفي الحاجه الاكستريم
1: احنا باش انت باش نحسوا باش نوعيوا باش
0: راهو بالحق راهو هكا برا شوف قداش اللطف تلامذه معناها راهو يولي وسيط حتى باش يجيب لاصحابه هاو خلينا نوعي شوي شفت وليد مثلا مشى لبلاصه اخرى باش يجيب ليه ولاصحابه معناها باش يستاهل كره هذاك يتسمى وسيط يضرب سبع سنين حبس رانا نحكيه على والله 15 و16 و17
1: شو
0: سبع سنوات
1: علاش
0: راهي سبع سنين من حياه طفل صحيح
1: شفت كيف الحقيقه كل شيء من اللور
0: صحيح
1: كل شيء من اللور
0: هذا الكل وين حتى الحقيقه فما غناء نتاع الغناء احنا زاد نتاع راب انا مانيش ضد حتى شيء يعني مي فما غناء زاد خايب هزنا الهلك وهزنا وشجع المخدرات وشجع الفساد وشجع الحرقة وشجع الدنيا فما غنى به فما غنى مش به فما محتوى به فما محتوى مش اخويا نعرف نفرق نفرق واحنا بيدنا كي ذا عتو بقري قلت له بربي عز حتى على الغنيات الراب اللي فيهم كذا كل نح عليه ذا
1: اكيد اكيد
0: ما نادي ما نعس واحنا ما نعديوش اما
1: بتقولي
0: هذه راي ما فيها
1: عريس
0: لا تقولي اسامي لا تقولي حتى كلمه ربعه كلمه هكا فيها هكا داخله فيها حاجه نح نجي تسمع كلام مزيان يا اخويا اعمل انت فن باهي نعديوك محترم نعديوك ما تعملش فن محترم خليه الروح خليه في لجماعتك
1: هو احنا في
0: عصر ربي يحمي تونس مدام
1: ربي يحمي والله الدول العربيه الكل
0: قلنا درجين تو ساعه غير رب
1: الدول العربيه الكل حاب نقول لك ونختم يا حاتم الدول العربيه الكل وسيتي فوليوم مبرمج ومنهج باش يحكموا الدول العربيه
0: هذا هو
1: باش يهدموا الامه باش يهدموا الاسره وباش يهدموا جيل كامل
0: مدام اسهل حاجه عندهم اسهل حاجه وارخص خمس صلات الحروب تتكلف برشا فلوس وضحش تو كان باش نحكي وانا شنو المخططات نتاعهم وشنو يحبوا يمحيوا البشريه يحبوا يخليوا مليار برك وزوز مليارات ثلاثة مليارات ندوخوا تو نوليو نحكيوا في برامج كبيره اما هما اسهل حاجه عندهم خاطر الواحد تعرف معناها تتكلف برشا مليارات هذوما بتاع الحروب باش ما نقولش الكلمه خاطر كل شيء هكا ديجا قلت كلمه الماس وكذا يطيح اللايك راهو معناها راه شفتوا هذا خبيث اللي نستعملوا فيه
1: هما المتحكمين
0: فيه هما متحكمين فينا حتى الكلام ما تنجمش
2: مش نتاعنا حاجه عاديه
0: اسهل حاجه باش يحطموا شعب يدخلوا لهم بالاخلاق يميعوهم يهربوهم على دينهم يدخلوا لهم عادات وتقاليد سيئه وسيئه على الاخر والمخدرات والشذوذ و و و و هذيك سهل تسهل تعرف حتى كي يجيو يدخلوا ما غير سلاح يحتلوها في نهاري مالاش لو انت باش تحارب جيش خنثى سامحوني يا خويا هذاك هو كلامي الرجال نتاع نقول لتو احنا فما رجال والحمد لله رانا نحكيو على فئه ما نحبوهاش تكبر خير الرجال نتاع قبل الفلاقه واحد باش يقاوموا الاستعمار برجوليه رجوليه وفي اي بلاصه في العالم يعني باش هما يحبوا ينحيوا الرجوليه واضح وبرشا فلوس ويدخلوا في برشا فلوس عن طريق جمعيات وغير والكل صحيح وبالدليل وسوروس هذاك هو اللي حكيت عليه وغيره وغيره اموال طائله باش يميعوا المجتمع واحنا نتبعوا هكاك كل واحد معناها يتبع ونورمال وخليها شو مشكله وخلي تعمل تيك توك خلي تعمل تنجم تعمل تيك توك يا خويا محتوى باهي نتاع
1: تعليق
0: نتاع راهو مش معناها رانا اما راقب راقب مع شكون تحكي اخي انت صغيرات تعدى عليهم اللطف الجمعة اللي فاتت راجل كبير روتريتي معناها باش بالتيك توك وتخلي لهم اللي هو صغير وبعد ولا يبعث لهم في هدايا ودعم وترشنو. نحكي لك في تونس راه ها مش نسمي الولاية راهو باش بالتيك توك بالانستغرام راهو هذا اللي نخافوا منه وهذوما اللي قاعد يصير والكلهم حتى العصابات نتاع المخدرات ونتاع الكل هو اللي تنشط الغادي راهو راهو هو فو بروفيل صغير كيما الفو بروفيل اللي يسبنا ساعات مثلا هذوك هما يدخلوا لهم بال معناها ردوا بالكم هالتليفون طانكو في اوروبا وغير اوروبا قاعدين يناقشوا في قوانين باش 15 سنه اقل من 15 سنه ما يسجل التليفون رام عارفين شو
2: فما خطر
1: احنا نعطيو حتى كلكم وانا نعطيو
0: هما ما ربي طاح فيهم هما اللي خلقوه باش يدمرونا احنا هما بيدهم قاعدين يدمروا زيدارة هما تدمروا فيها وخطر عندهم دي فيستيفال متاعك شذوذ وعندهم
2: أي.
0: وحريات وراجل كذا يعرس وضع
1: ما هما يفيقوا
0: يا اخويا
1: دينا هما يصلحوا رواحهم ونجموا ينسحبوا احنا
0: ربي معاهم احنا نحكيوا على رواحنا اخويا احنا
1: نحبوا
0: قبل كل شيء احنا لازمنا مش نفيقوا احنا ناقوس الخطر قلت احنا صحيح احنا في خطر داهم وحصلنا حصلنا ويلزمنا تاو العين قد هكا وده هو اخوي ربي يرفع الحال
1: نحكي مع وليداتنا نوعيوهم نحكي معاهم الحوار التواصل الفعال اقنع احكي معاه وريه تجارب وليدات اخرين كيفاش وقعوا في الخطيئه كيفاش
0: احكي صاحبها الام تصاحب ولا البو ولا تصاحب بنتك تصاحب ولدك واحكي معاهم برجله ما عادش نجم نخبيو حتى شيء على خاطر توا هما ما تحكيش معاه انت يحكي مع التيك توك ويحكي مع اليوتيوب ويحكي مع ترشون وشيء كبير معناه يا عاد احكي معاه انت خير ولا احكي معاه انت خير وفسر ورد بالك وراه ولا قدر راه يتقضى عليك وراه والموضوع هذا لازمنا ديما نحكيو فيهم ديما نحكيو فيهم كل مره ناخذ موضوع انا بالنسبه لي كرسالتي الاعلاميه لازمني نعمل اللي علي والباقي على ربي
1: حد من ناحيتي
0: والباقي زاد الكلنا لازم نقفوا مع بعضنا ونحاولوا نمنعوا اللي نجموا نمنعوا
1: الاعلام الخبراء ماذا بينا خاطر همشوا راهو همشوا الدكاتره والخبراء والمفكرين همشوا ما عادش قدوه ولا القدوه الا في التيك توك ولا هذيك التفاهات الكل
0: مش الكل هما تافهين اما الاغلبيه
1: نحكي على
0: الاغلبيه كلنا تافه باش ما
1: خليك انت كاب وام قدوه قبل الناس الكل ولادك خليهم يخدموا
0: وربي يستر وربي يسترنا ويربي يحمينا وربي يحمي صغيراتنا الكل
1: وربي يهديهم
0: وليداتنا وبناتنا
1: وربي يعطيهم الوقت الباهي
0: ونتقلقوا رانا احنا اولياء بيدنا
1: احنا نتقلقوا كل خير احنا وماذا بينا جيل صالح ومتربي
0: صغيرات اللي تعدوا في الشارع كل بناتنا وولادنا يا اخي شنو في الاخر اخي يعني نحس عليهم كما تحس على ولدي وعلى بنتي وعلى
1: كل ولادنا
0: ما نحبش فيهم والله اللي نحب فيكم والله بربي كان فما صغيرات تسمع والله رانا اللي نحبوا فيكم راك تنجم تكون مزيانه محليك سامبل والله عمرك مش عمرك والله لا سامبليسيتي في لابوتي
1: تبع الفترة العمرية متاع كل فترة عندها رونق متاعها علاش تخسر هالفترة هذيك في مكياج وانت جيدتكم بعد
0: ما ربي عطاك جمال رباني يخوضه كيما هو
1: من الصغرى تو جيدتك وقت باش تصبغ وباش تمكياج وباش تطلق حتى تفد اختنم الفترة العمرية متاعك
0: الطفولة ما عادش موجودة هذا اللي قلق طيب ما عادش نحكيه على السن المراهقة والعشرين والثمنتاش احنا ولينا نحكيه على الطفولة البريئة متاع 7 و8 و9 و10 سنين واقل شنو هذا رانا ما عادش قاعدين نحكيه على 16 و17 و18 و19 و15 رانا نحكيه صغار
1: احنا قلنا من الابتدائي
0: شيء حشم
1: قلنا في الابتدائي
0: انت في الابتدائي هذا مخك يا
1: خمسه وسته تمشي مكياج وظفر
0: اي وبعد تقول لي انت شبيه المجتمع في سد اي كيفاش حاسيلو مرحبا بك مدام وتنتلقاو في عده مواعيد اخرى ومازال معاكم
1: لصالح البلاد والعباد
0: امين يا رب العالمين وربي يحمي تونس ولاباس قلت ربي مدام فما ناس واعيه وفما ناس تحب بلادها قلت ربي لاباس نعملوا فرص فاصل غنائي ونرجع عنا تليفونات وعنا مواضيع اخرى

0: على MFM.
1: العشرة واربعة وخمسين دقيقة ورجعنا لكم من جديد وبرنامج القنص.
2: عسلامة سي كريم.
3: مرحبا سي حاتم. صباح النور.
2: مرحبا بخويا.
3: مرحبا سلام شكرا وتحية ليك خاصة بالحق متابعينك احنا وشكرا ليك على كل تغطية في كامل ولاية المهدية.
2: واجبنا خويا إذاعة جهوية معناتها كان يلزمها تتلهى خاصة بالمناطق الداخلية إلا الحقيقة تهمشت برشا خاصة قبل وتوا نحبوها تتصلح هكا ولا يا خويا الغالي
3: ربي يبارك لك بالحق واحنا ننقلوا في حقائق انه يعني نعاينوا في حقائق وليس بنش لنا من المحاربين ولنا من اللي من زيفوش في حقيقة هذه حقيقة يعيشها واقع مجتمعنا اليوم
2: خويا احنا ربي. احنا راهو خاصة انتوما معنا نواب الاقاليم والجهات وغيره ما نتصورش مستحيل كان فما شكون لا محرض ولا هو يكره بلاده ولا كاعلام الاعلام الشريف في اي بلاصه تلقى الباهي والخايب انتوما راكم قاعدين تخدموا في جهاتكم انا مذهبية حتى من خلالك انت مذهبية كلهم نتاع الجهات الكل الاقاليم والنواب وغيره خويا مرحبا بهم ونتواصلوا وانتوما عندكم هوا وسيله اعلاميه على ذمتكم على خاطر فما برشا مواضيع وين بيدي معنا كحاتم جلاسي ان شاء الله نولي نتنقل ونجيك الغادي ونصوره ونوريه وزاد اكثر معناها الواقع الملموس بالمباشر
3: بالحق في حاتم الواقع ممكن مش تتصدموا بالواقع اذا تصوروا الحقائق
2: مش نجيك
3: تشوفوا ناس مش تشوفوا ناس تعبر على رايها لانها الناس عايشه بمراره بالحق اليوم
2: حكينا على منطقه صلاتنا هي مثل المحارزه
3: منطقه صلاتنا هذه في المحارزه الشماليه معتمديتها اولاد الشامخ يعني هي غرب اولاد الشامخ 22 كيلومتر جايه في منطقه حدوديه يعني تبعد على ولايه القيروان يعني معتمديت سيدي عمرو بوحاج 16 كيلومتر هي جاي في الخط الرابط بين معتمدية بلد شامخ ومعتمدية سيدة عمر بوحاجلة يعني هي عبارة خط إقليمي إذا نحكوا بالأقاليم اليوم
2: أيوة.
3: منطقة سلاتنا يعني من معتمدية من عمادة المحارزة الشمالية هي المحارزة فيها قرابه أكثر من 3000 ساكن تقريبا المنطقة هذه فيها 1000 ساكن ما فيها في حاتم حتى مرفق عمومي لا مدرسة لا مستوصف فيها ما عدا جامع مسجد ولاد حلال تبرعوا به في المنطقه هذه والحمد لله بالحق فيها 150 تلميذ اليوم وانتم يعني شاهدتوا وشفتوا صغيراتنا اللي عانوه معناتها الاسبوع اللي فارت يعني باش نرجعوا شويه للاسبوع اللي فارت عوده مدرسيه كانت بتاريخ امس الاربعاء
2: هاني قاعد نعدي في فيديو خويا تو كريم معناه الكياس ما موش كياس معناه يجيب
3: نمشي من الكياس هذاك سي حاتم الكياس نعطيك بالتواريخ الطريقه هذاك اول زياره كانت للمجلس المحلي تاريخ 18 مايو 2024 واعضاء المجلس المحلي قالوا بصراحه هذا طريق ومعانا شكون ممثل من الفرع التجهيز اللي الطريق هذاك ما عادش يتصلح لازم يتعاود من 18 مايو 2024 احنا اليوم في 24 سبتمبر 2026
2: شو يصلح هما كانوا يرقعوه ولا شو يعملوا بالضبط
3: ما معناتها على اساس باش يرقعوه كذا ما يترقعش هو كيعاين الخبير في التجهيز او مهندس التجهيز قال له ما يتصلحش
2: تعرف الواه خاطر اي مطره يرجع اخي من قبل
3: بطبيعه انا سي حاتم عملت فيه طريقه ذاك 6 مراسلات اول مراسله تاريخ 26 جويليه 2024 والمراسله السادسه تاريخ 20 ابريل 2026 وثم مراسله صبيتها في الولايه مراسله سيد وزير التجهيز وما جاوبني جاوبني غير جاوبوني الولايه ان التكلفه نتاع 168 الف دينار لكن مش يعدوه ضمن اول برنامج او الميزانيه معناتها في معتمدية رد الشامخ يتعدى عنده عامين ما جاتش حتى ميزانيه انت تصور عنده عامين ما جاتش ميزانيه معناتها
2: لا في بالك خويا الميزانيات اللي تتعطى للمهديه شيء يحشم ولا لا؟
3: شيء يحشم بالحق
2: ساعات نبدا ننقد ونعملهم الكل وبعد نجي نلقى الميزانيه ما فماش نولي شو نقول يلزمنا الضغط كنا مع بعضنا على جهتنا كامله
3: بالحق تصور انت كل معتمديه تاخذ 800000 دينار اللي طريق معبد اليوم يتكلف 300000 دينار تقريبا 250
2: يعني قداش طوله هذا خويا؟
3: طوله 500 متر
2: بربي هذاك اللي تتعدى منه الكار
3: كيتعدوا منه كيران قلت لك الطريق هو طريق اقليمي عباره عليه بين ولاد بين المهدي والقروه بين ماتنديت لوكشان وماتنديت هبال يمشوا فيه الميني بيس نتاع الصغيرات اللي تصور انت صغير في التحضيري ما ينجمش يتعدى ما تدخلوش الكار غادي يلزم يجي من اخر نقول الدوار من اخر الحومه نتاعك يعني بالكيلومتر باش يوصل للمحطه نتاع الكار وساعات فما صغيرات تفوتهم الكار علاش على خاطر ما تبقاش تستنى فيهم الكار اليوم يعني حافله النقل المدرسي تمشي للليسيات جي ستة ونص سبعة غير أربعة ستة وأربعة كل مرة كيفاش يعني شتاء ولا صيف هذاك التوقيت نتاعها الصباح ستة ونص ستة وأربعة السبعة غير أربعة يعني ثم صغيرات تفوتهم كان علاش على خاطر ما تدخل لهمش غادي فهمتني يعني معاناة كبيرة والله
2: نصور حتى التلامذة قاعدين يبطلوا من القراية
3: ثم اللي يبطلوا والله ثم صغيرات يبطلوا يعني ما عندهم حتى يوصلوا يعني السبب بعد سبب من الكيران من تأخير الكار من تعطيل الكار من عطب الكار كيران ساعات يروح تصور انت بنات معناتها تروزيه مباك ودوزيه مني تبقى لستة متاع العشية سبعة متاع العشية على عشرين كيلومتر يعني انطيشة قدام الليسي ضيها ما عندهاش كره يكري لها باش يكري لها تصور يكري لها بثلاثين باربعين بخمسين الف انت وكيفاش مش تكري كره
2: قداش مسيك قداش باش يقعد يصرف قداش
3: يعني ريت والاولياء شنو اخي ترى مسكين ولي راهو عامل يومي شنو يروح يروح من الخدمه معناتها ماشي يلقوا صغيره معناتها ما روحش من الليسي ولا بنتها ما روحتش والله صدقني ثم بنات بطلوا من القرايه وثم اولاد بطلوا من القرايه علاش؟ سبب النقل ما في ما
2: عندناش بديل تحكي على سته نتاع الصباح وتحكي على العشيه ولي وفي منطقه كي من هكا تخوف ومع الوحوش الادميه الموجوده تو علي نسمعوا فيه اللطف معناها أنا كيفاش نبعث بنتي تقرا الغادي الحقيقة
3: والله برشا يضطروا أن يبطل صغيرة ما عنده حتى حل يبطل صغيرة
2: مش يأسف ما نحبوش نسمعوه الحقيقة في 2026
3: بالحق والله سي حاتم تجي تسمع راني صدقني عايش في ضغط كبير مع الناس نعرف تطيح كار بان ولا تطيح ميني بيس بان ولا تصير راهو بالحق تصير يعني الناس كل
2: سامحني انا الكار ولا باش تداوم في كياس كيما اللي قاعد نشوف فيه هاني تو
3: ما تداومش كار والله صدقني لو تشوف تعاين الكار اليوم تهز في الصغيرات الكار الاولانيه نتاع الناول بان اجات اول عام يعني سنة 15 سبتمبر رجعتهم من يعني اللي روتور والنهار الثاني ما روحتش بهم جابوا لهم كار صغيرة تصور كار تز 50 و70 مرتاح نتاع فاقونة واحدة كار يعني تصور تجي في 150 وفي 170 وفي 200 صغار مساكن راه كار مكتظة الأول الصغيرات راهم يتذمروا من الشيء اللي عايشينه مقهورين من الشيء اللي عايشينه
2: هي بيدها راهي مسكنة تبكي الكار
3: بالحق الكار
2: صدعتنا كار
3: يعني يتصور عطانا اعطونا كار ميني بيس عملناه وزارة التربية الشوفير ما عاد على التلمو خايف عليه على اساس الكار ما تنجمش تدخل 500 متر كان مش تدخل مش بياسها الكل مش يطيح يعني الامل لك الكار هذيك تصور طريق ما طريق ومسالك في الحاجة
2: معناها من الاخر خويا كريم يلزم طريق
3: يلزم طريق بالحق لازم طريق في اقرب وقت وضعية كارثية مسالك كارثية رأي تضاريسنا في حاتم تضاريسنا خيبة فيش تضاريسنا خيبة لأنها مناطقنا يعني طبيعة الأرض شبه جبلية حجرية يعني ما مش تراب ما مش تربة لا
2: نحن لا أنا نتفرج
3: خارج. يعني حجر مسالك وصور مسالك حجر أنت تصور أنت ساعات فما مسالك تمشي فيها يعني كيما مسلك الطراعيه ولا مسلك الذهبيه يعني تمشي فيهم تصور مريض يمرض بتدخلها بموتير ولا كهرباء ما تدخلش ويتشرط عليك كان حد ما نجمش يدخل لك بالحجر يمشي 500 متر كيلومتر بالحجر
2: يعني الراد انت موتور قاعد تصور تو فرزه يظهر لي قاعد يزقزق يعني تمطر يعني هذه شايحه كي تصب المطر كيفاش مستحيل
3: تصب المطر تصب المطر تصير عمليه الانجراف تنحي التراب يبقى الحجر في الطريق
2: تزيد معناها
3: يعني زيد الحجر اللي تنحى الطبقه نتاع التراب شوي من فوق التراب اللي تحير تنحى يبقى المحجر
2: اي تو يعني معناها تو الوعود فماشي وعود فماشي امل فماشي حاجه
3: بعثت فيهم صدقني يا سي حاتم معظم المسالك بعثت فيهم مراسلات على امل ان تجي ميزانيه
2: انا كنت الولايه جاوبوك كاكاو
3: جاوبوني الولايه يعني السلطات المحليه السيد المعتمد والسيد الكاتب العام السابق معناتها خرجوا وشافوهم وعينوهم في انتظار انا تجي ميزانيه ونرجع الميزانيه الصحات كما تحكي ميزانيه معناتها في معتمديه احنا معتمديه في الشمخ فيها 8 عمادات تصور يعطوك 800 مليون مثلا كما 700 مليون 800 مليون هذيك الميزانيه اللي يعطوها مثلا نتاع الجهوي
2: شو عندها مدعم؟
3: مليون شنو ما تعمل مش تعمل تربه مش مش تعمل
2: تعرف 800 مليون هذه 800 مليون جيبوها بالعمله الصعبه نتاع حق هيفا وهبي
3: يعطيك الصحه بالحق شوف
2: الدوخ
3: والله وضع مزري والله، وضع مزري والله بلي بحكي لك. في حاتم راهو مش كيف
2: الخبر والله صدقني يا اخويا كريم، والله صدقني والله صدقني والله والله والله فين ما نمشي للارياف نروح احزي. مشيت لك مشيت للرشارشة وكلايس هذيك وغيره تروح حزين على خاطر شفته ولا نوريه فيه تو ولا تحكي فيه انت تو راه في بريسك في ولايه كامله فما تو تحس فما يعني تو راه يعني في حاجات قاعده تعمل فما كياسات في مناطق اخرين قاعده ريقل فما خطوه خطوه قاعدين نبنيه. مي اخويا زاد الشانتي كبير برشا شفته اللي توري فيه انت بريسك في في ولايه المهديه الكل. اخرج من المدينه
3: المهديه كل بالحق
2: اخرج من المدينه مدينة المهدية لنعاركوا على حفرة وساعات الواحد
3: بالعكس. أنا جيت مرة نجي لزون تورستيك معناتها تشوفك الوضع نتاع المسالك معناتها في الحومة.
2: إيه احنا بيدنا في المدينة عندنا مسالك لتو في الزون تورستيك وغيره تحشم.
3: نشوف محفر معناتها نمشي ديما نحفر وحدي.
2: مشاكل معناتها. مش احنا نحكيو على طريق يهز في تلامذة باش يقراو.
3: يهز في تلامذة يعطيك الصحة.
2: وتدخلوا للبلوص وتدخلوا الحماية وتدخلوا كذا تدخلوا أنتم عملتوا وقفة احتجاجية ديجا تقريبا حتى لكم.
3: وقفة احتجاجية على الحافلة لكن الحافلة لازمها طريق. معناتها مش تطيح حطان مش هي مش هي ذاك معناتها.
2: احنا خويا نحبوا بلادنا. وماذا بينا الوقفات الاحتجاجية هذه ما تصيرش وكل شيء. مي يا خويا يا خويا ولاية المهدية يلزمها ميزانية خاصة. ميزانية خاصة شفتوا معناها في الاخر انا كي جيت نحلل الشانتي كبير برشا ومهما يكون معناها مهما يكون المسؤول ولا المسؤولين بميزانية كما انت تعطيني شركة مثلا فيها 1000 عامل واعطيني 100 مليون وقول لي تصرف شو نتصرف شو تصرف نمش نحل منها من غادي من غادي من غادي.
3: وشانتي كبير
2: شانتي كبير راهو حاطينها ولاية ساحلية سياحية وهي اللي راهي منكوبة منكوبة معناها المناطق الداخلية متاعها راهي ولاية منكوبة
3: بالحق. الخص البنية التحتية بنية تحتية كارثية بنية تحتية كارثية.
2: يلزمنا اخويا نضربوا الناس كل ما بعضنا معناها نضربوا على حقوقنا نقصد معناها بالاعلام بالفيسبوك بنوريو الصورة كما هي. يلزمنا كلنا نعاونوا نمشيو نوريهم خلي يتحركوا خلي يزيدوا شوية معناها في الميزانية ويزيدوا في التنمية باش تصير التنمية. راهو التنمية تصير بالطرقات راهو وبالعقل وبالتعليم وبالصحة. انت مستثمر جاييني اني الاولاد الشامخ جاي يعمل باش يجيب الكهربته على ثنية كما هذيك باش يهز كاميوناته باش تهز السلعة على معناها طريق كما هكا. راهو التنمية راهي ابدا بالطريق وبالنقل وصحة وتعليم يا اخويا بعد ابني هذا برام اولويات. ما تحكي لي حتى موضوع راني ما عنديش كياس ما نجم نعمل حتى شيء صحيح ولا يا اخويا
3: صحيح بطبيعة
2: وربي يهدي وكاو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غدوه خير نقولوا نقعدوا نطالبوا بحقوقنا اخويا
3: ان شاء الله. والله والله سي حاتم من المنبر هذا انا نطالب مش امنيه هي مطلب ومن حقي نطالب السيد الوالي والساده السيد المدير الجاوي للتجهيز على الاقل يجي يزور المنطقه هذه لاني تقدمت بكم من مطلب للسيد الوالي زياره
2: المنطقه نتاعكم ما جاوهاش
3: الحارة الشمالية. وقتاش السيد الوالي خذال يعني المسؤولية ولاية المهدية تقريبا 11 سبتمبر 2024 في سبتمبر 2024 السيد الوالي زار ولاد الشامخ الكل إلا عمادة الحارة الشمالية تقريبا 10 زيارات للمعتمدية ولاد الشامخ وبقية عماداتها إلا من الحارة الشمالية لم يعني لم تحظى بأي زيارة من السيد الوالي. ولو أن صارت فيها مشاريع يعني مسالك على مستوى التنمية المندمجة على مستوى المجلس الجهوي على مستوى البلدية صارت فيها يعني طرقات تدخل وطرقات لكن لم تحظى بأي زيارة سواء للمشاكل هذه وإلا للمشاريع التي اكتملت.
2: ها وانت من هنا من المنبر ذي طالب بشي
3: بالحق آخر زيارة كانت للسيد المعتمد الأول وقت اللي كان على رأس الولاية يعني زاد بالحق من المنبر هذا السياسي. إيه
2: احنا زاد سامحني رانا مش حاجتنا بزياره ونياره راهو حاجتنا بزياره وفما حل
3: يعطيك
2: الصحه على الاقل حل. هو زاد جاي الغادي باش يطل ويشوف وما عندوش ميزانيه ولا مانيش خال ندافع على حد
3: يعطيك الصحه. مش كيما حاجه منقوله مش كيما حاجه معاينه ميدانيه
2: هات نجيو ننقلوا احنا خويا
3: بالحق مرحبا بكم.
2: احنا دائما باش نجيو ننقلوا راه.
3: والله مرحبا بكم.
2: ما فما انترنت على الاقل غادي ولا ما فماش؟
3: كيفاش شي حاجه؟
2: فما انترنت على الاقل كي نعمل مباشر.
3: انترنت موجود، انترنت اي موجود.
2: الحمد لله.
3: الله يطلع عندك تيليكوم، عندنا تيليكوم.
2: تيليكوم والله انا راني نحكي هيك ما تعرفني متعاطف معك مع الاخر وديجا
3: عندك مرتين. والله نعرف والله نعرف.
2: في جمعه معناها انت امس ولا اولامس تعديت وزدت معايا البارح معناها تعديت.
3: يا ربي يبارك لك.
2: قلت له نحب نزيد اخويا راني نضرب معاكم باللي نجم.
3: يا ربي يبارك لك.
2: وربي يبارك لك. دعوه اخويا للحكومه وللدوله قبل كل شيء. والمسؤولين هنا يضربوا معاكم واحنا نضربوا معاكم معناها بحقنا، حقنا المشروع على الاقل في الكلمه نوصل الصوت.
3: سي حاتم، موضوع اخر فيما يخص يعني في الصحه في في في ولايه المهديه، لذا مش نمررها بالمنبر هذا، اللي سبيطار ولاد الشامخ مستحق طب، رانا عندنا ثلاثه ولا اربع طب في سبيطار ولاد الشامخ، وهذا مطالب مواطنين. المستوصفات ما فيهاش طب اليوم، والسيد المدير المستشفى المحلي ولاد الشامخ بارك الله فيه يطالب ويراسل في الاداره الجهويه، لكن من المنبر هذا نطالب الوزاره ان على الاقل توفر لنا طب للناس.
2: في ولاد الشامخ اصل معناها.
3: ولاد الشامخ اصل فما ثلاثه طب يخدموا كان في يعني المستشفى المحلي نتاع ولاد الشامخ، مش يخرج لك طب نقولوا ثمانيه عمادات ولا سبعه الاخرين. الناس تعاني في الترقب، ما فماش نقد.
2: المعتمد نتاع ولاد الشامخ نعرفوا يتحرك ماهوش
3: بارك الله فيه، هو يتحرك ويعطيه الصحه ويخدم العائله ويرافق.
2: كلمه حق معناها نتبع يعني معناها مجتهد.
3: لا كلمه حق يعطيه الصحه يجتهد، لكن السيد المدير يعني بالمراسلات شويه ضغط باش يوفر لنا على الاقل طب، وهذه مطالب نتاع كل كافة عمادات تعاني منها، كافة عمادات كافة المستوصفات تعاني منها الشيء هذا.
2: معناها لا يطيب فيها العيش الحقيقة معناها.
3: لا يطيب بالحق والله، ولو أنها الأرض العزيزة، لكن الغالب
2: ماكش فاهمني. احنا ترابنا كل شبر رانا نعتزوا فيه. يعطيك
3: الصحة.
2: أما يا خويا زاد يا خويا فما أقل شيء
3: معاناة.
2: معاناة لا يطيب فيها الحياة، سامحني.
3: بالحق معاناة معاناة، لكن نعرف المثل حتى نقتل حق.
1: هرب ريزو
2: ريزو هرب.
3: يعني حتى النقل النقل العمومي مش موجود بالحق، راهو متاعب كبيرة.
2: إن شاء الله ربي معكم خويا الغالي. وان شاء الله يعني هاو تو جاي جتاه بطبيعته، وان شاء الله ان شاء الله نجيب حداكم.
3: مرحبا بك، مرحبا بك في ضيافه المحارزه، وربي يبارك لكم على كل حاجه تمرها، واحنا معاكم وانتم معانا، وربي يكون في معانا.
2: احنا تركيز تام تو على المناطق الداخليه الحقيقه، باش على الاقل التنميه في المهديه معناها كامله تتحسن. ولاد الشامخ راهي بعيده الحقيقه. بريس كان حطوها الحقيقه، نحكي معناها قريب القروان اكثر من المهديه.
3: بالحق قريب القروان، قريب القروان اي بالحق قريب القروان.
2: معناها عرفتوا شو المشكل نتاعها حتى على
3: يعني التقسيم الجغرافي. مشكل في التقسيم الجغرافي، تصور انت منا نخرج 100 كيلومتر والقروان 30 ولا 40 كيلومتر.
2: شوف ما نقولوش احنا نعتزوا بها ويلزمها تقعد تابعه ولايه المهديه، اما نهتموا بها.
3: لكن نهتموا ما دام تبعدنا نهتموا بها.
2: هذا هو اخويا بارك الله فيك وان شاء الله غدوة خير.
3: عايشك في حال
2: وتحية تونس.
3: يبارك لك مشكورين.
2: عايشك عايشك
3: ربي يبارك.
1: ناخذوا فاصل موسيقي قصيرة. فاصل قصير ونرجعوا.

0: على MFM.
1: مواصلين معاكم وراجعين للقناص.
2: مرحبا بكم كالعادة، برشة تليفونات. خلنا نبداو ناخذوا تليفونات تو في جروت بعضو، على الأقل نجموش ينخلطوا. مرحبا بك مدام.
3: صحيح سي حاتم.
2: مرحبا بأختي الغالية.
3: عايشك ربي يخليك، عايشك عاش خويا.
2: أيوة
3: سي حاتم، بربي الكرم تاع زقينة راهي ماهيش موجودة.
2: ماهيش موجودة؟
3: موجودة
2: قبل ولا قاعدة
3: تتغير؟ عملناو لكيكة زادة، عملناو المرة فما مرة مسماش.
2: إيه كيفاش يعملوا التلامذة ولا يخدموا؟
3: والله يا بنتي صدقني، السنة بريمير هنا تقرا في التكنيك، تمشي لليبر باش تاخذ تاكسي. والله تمشي لليبر سي حاتم،
1: توصل حتى لليبر.
2: إيه سامحني، خلينا نرجعوا بشوية بشوية. الكار كانت موجودة قبل؟
3: عملناو الأكثرية ما فماش، عملناو
2: أنسى عملناو. احنا توا نرجعوا معناها هي موجوده ولا ما فماش معناها؟
3: ما فماش ولا ما فماش؟ السبعه نتاع الصباح موجوده، اما مثال تدخل العشره، مثال الكار نتاع العشره ما فماش.
2: فما فسر لي معناها الصباح فما كا
3: فما السبعه فما.
2: ايوه
3: اما كيما امس ما تدخل ما ثلاثه، تخرج من الدار ما ساعتين ونص، تمشي تضربها امس خرجت ما ساعتين وربع، تمشي لليبر باش تاخذ تاكسي. ما غادي
2: معناها الكار نتاع السبعه اول شيء ديما موجود،
3: اي الاكثريه موجوده. الاكثريه
2: ما فيهاش الاكثريه معناها موجوده.
1: المره تجي مره لاقت لك، اما الاكثريه
2: صعب ما تجي زادا.
3: السبعه تجي سبعه، اما لكن نحكي لك على هو شو قال لها، قال لها العشره ما فماش ولا 11 ما فماش. نص النهار وما دي ساعه فما، ما ساعتين ما ثلاثه الاربع ما فماش، خمسه سته فما.
2: مو مدام خلينا نعطيك فكره وبرا،
3: قل
2: احنا داخلين برشا كيران جدد راهو لتونس راهو
3: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
2: اي منا لاخر العام، هي كانت مارس تقريبا منا لاخر العام بقدرة ربي فما 700 واش نكار. اني حسب معلوماتي كانوا باش يجيو فيبري ولا مارس، حسب ما توا معناها سمعت قالوا منا لاخر العام، معناها 700 واش مهديه باش تاخذوا حظها في الكيران، معناها بقدرة ربي فما الله غالب راهو. احنا باش نقولوا الشانتي كبير في النقل في الكياسات في تو شفت كي تقول لي مثلا فما كار السبعة نتاع الصباح، راهو غيرنا مثلا في المناطق الداخلية والأرياف ما عندهمش جملة. معناها مش معناها احنا ماذا بينا راهو النقل يكون منتظم، على خاطر الامكانيات ما فماش مع الطقس مع كذا، كيفاش باش نعملوا احنا؟ اللي يحب يمشي باش يقرا معناها تاكسي شكون؟ تاكسي معناها برشا فلوس باش تولي.
3: اي هذاك عليه.
2: اني نعمل اشتراك، انتم تعملوا في اشتراك ولا لا؟
3: لا لا ما عملتش بنت
2: السنه نزلت. خاطر خايفه فما ولا ما فماش كار؟
3: ما اي هذاك هي
2: هذاك. خاطر ساعات يعملوا اشتراك والكيران ما فماش.
3: وفي حاتم ظروفنا على قدها، معناها واحد نجمش يدفع اربع تكسيات في النهار وزيد مصروفها، معناها تاكل حاجه في اللي فيه تشري مصروفها تهز معها مصروفها، فهمت؟
2: هذاك
3: علاش. اي هذاك علاش.
2: ان شاء الله تتحسن الامور،
3: ان شاء الله
2: الامور. وهاو من صوتك انت يزيدوا يسمعوك المسؤولين،
3: عايشك سي حاتم، عايش الله يبارك.
2: توا يلقاو حلول معناها خير من هكا. ونستناه معنا التحسن اللي ان شاء الله باش يصير في الشهور هذوما القليله القادمه معنا.
3: ان شاء الله عايشك سي حاتم، عايشك
2: ربي يخليك وربي ينجحهم وربي يبقى عليهم الستر.
3: عايشك والله يا سي حاتم، صدقني بنتي كل ليله تقول يا ربي باش يهزني غدوه، يا ربي شو باش نعمل غدوه.
1: مقلق الوضع
2: مقلق.
3: اي كيما امس في القايله والله ما ساعتين ودرجين تقريبا خرجت من الدار باش تمشي لليبر تاخذ تاكسي. أنا أشوف واحد فرحان صغير، ومعناه واحد فرحان صغير ومعناه تحول للبريمير.
2: وشو شو نحكيو على المدينة، معناه نحكيو على المهدية راه.
3: أي على المهدية.
2: إيش قال؟ إيش قلت لك؟ إيش قال معناه فيك الكياس
1: وغير
2: المناطق الداخلية وهو يسمع. صدقني هاو الحكاية ما متقلقين البارشة بلايس، بارشة بارشة بارشة بلايس فيها مشكل كبير نتاع النقل. وهذا راهي التنميه كما قلت لكم، والقرايه والصحه واللي تحبوا عليه راهو ما يتحسن. التنميه ما تتحسن كان بهذو، راهو الطرقات والنقل. النقل راهو حتى المستثمر يجي يلقى حاجه. هاو مثلا عندنا احنا مشكله تو في المترو ولا يمشي للمستير وغيره، زاد طلبوا برشا جماعه زاد كيف فما معاه من طالبين خدامه وما يلقى ما فماش نقل كما ينبغي، ما فماش. كانت الخمسة الكار تقريبا ولا الستة ولا مش فاهم الأمور كل دخلت بعضها خاطر فما معامل تخدم بكري برش. كيفاش باش يعملوا احنا حاجتنا بالتشغيل. التشغيل كيفاش يصير؟ يصير بالنقل والتعليم يصير بالنقل كله مربوط ببعض وما دام.
3: فهمتك
2: ربي ربي يقدر الخير وان شاء الله غدوة خير ان شاء الله. هاي
3: ان شاء الله ان شاء الله عايشك
2: يا حبيبي
3: مبارك
2: لك
3: عايشك نهارك زين
1: شكرا لك
2: عايشك.
1: هذه المدام بكري تستنى قالت لي
2: طولت عليا. عندها الحق سمحنا يا مدام. مدام بنور
0: وي
2: مرحبا باختي
0: عسلامك يا خاطر.
2: مرحبا يا للا
0: عايشك ربي فضلك.
2: عايشك ربي فضلك انت زاد
0: يا سي حاتم. بربي اتكلمت اليوم على
2: موضوع البطوخ. قولوا لي اخويا حاتم بربي فك علينا من السي هذه. راهي السي هذه ما نحبهاش.
0: ولدي ولدي
2: ولدك
0: صحيح
2: صحيح للا عايش مين فيا
0: ولدي. اسمعني تكلمت اليوم على خاطر البابوش.
2: ايوه البابوش عادي لي فيديو البابوش هاك جبتها انت.
0: انا ما عارف اذا كان المهديه يعدي عليه طبيب ولا لا اللي يبيعوا فيه خضر المارشي.
2: هيني عادي عليا طبيب وشوف وشوف يا مدام.
0: ليه حاطه فيها
2: في الفيديو؟ اسمعني مش حاطه الفيديو كامل يعني على حكايه البابوش يا مدام خلي نوعي شويه. راه احنا ماناش ضد اللي يبيعوا البابوش وماناش ضد اللي يبيع اي حاجه. اما يا اخويا خاف ربي راهو البابوش فيه ثلاثه انواع حتى نعمل فيديو كامل. فما بابوش هذا اللي في المدن لهنا راهو ما يتاكلش اصلا على خاطره يعيش بحذا القنوات المائية ويتغذى بالقنوات المائية وزيد هاك تشوفوا معناها فما شكون الله غالب معناها فما ناس حرام عليهم يجي هكا معناها يشد الماء هاك ريتوه الفيديو البارح و... معناها يشد الماء من القنوات المائية ويبدأ يرشرش عليه. هذا كلام فما جراثيم تغلي ما تغليش تعمل ما تغ... سنوميد
0: سنوميد
2: تقريب ولا مانيش ما نحبش نقول الكلمة الغالطة. فما جراثيم ما تموتش راهو هذا يتسمى عمل إجرامي بالنسبة لي راهو.
0: سمحني سيحة
2: انت شريت بابوش؟
0: انا يا ولدي شريت البارح كريت للواحد سكو فوز ابي بارتاجي
2: الفيديو
0: توت سويت لي جوتي
2: يا ولدي سيحة هذه الكل تايشوه البابوش البارح صدقني
0: يا مسجات هذا ارهاب غذائي
2: يا خويا ذاك دوري يعني زاد ما نجمش نراه حاجه مخطئه وراه العوج
0: يرحم والدي
2: العوج يا خويا وراه وسخك من هكا وراه ناس باش تعمل حاجه كيما
0: لا سمحني وين حفظ الصحه بربي وين حفظ الصحه؟
2: حفظ الصحه راه تدور على المحلات ما تدورش على الشوارع على هذوما الكل
0: ماهوش الشارع هو في ثم باب المرشي.
2: انت خذيت ما عنده في باب المرشي؟
0: اي
2: لا يظل ينقل ما غادي خاطر هذه في الروضه تو. هذه في الروضه الفيديو اللي عملته واني في الروضه بعد الساقي المشكله الكبيره نتاع الروضه.
0: اي ما كلهم كيف كيف اخي ما يعديش عليه الطبيب زاد في باب المرشي.
2: نعطيك من الاخر مسكين صب واحد ما يعديوش عليهم راه خاطر يتسماو معناها ماهمش قانونيين معناها وماناش
0: قانونيين ما خليهمش
2: احنا توا زاد احنا ما نجموش نسكروا الدنيا الكل زاد فما ناس تبيع شويه خضره تبيع شويه غله تبيع حاجات نظيفه اما احنا نحكيوا على الغشه.

0: في حاجه تتنجم هاي نعطيك حاجه مالها انا ما حبيتش نحكيها البارح. فما وليد صغرو بو كلمني معناها الضر بحكايه هالببوش هذه تسمى هاي ما نحبش انا توا باش ما توليش اما يلزمني نقولها. فما شكون راهو الضر من الحكايه هذه راهو غير معقول وغير مقبول. هذوما راهو فما لازمني اني نقوم بدوري باش نوعي حتى نعمل فيديو تفصيلي عن الانواع على ما يلزمهاش تتاكل جمله. وفما انواع باهي راهو في الببوش الببوش بنين راهو نعملوا فيه ياما كليت الببوش ياما الوالده قالت طيب لنا في الببوش ولتو نطيبوا في الببوش. اما يلزمك تميز وهذا هو دورنا وتنوريكم نعمل فيديو تنفهمكم انا والببوش اللي يتاكل وانا والببوش اللي ما يتاكلش. وما عندش كون تشري ما عندش كون تشري. فما راي مناطق فما ناس تعرف ربي وتجيب الغابات فما ببوش فما ببوش مارون هتنوري الدنيا الكل. فما ببوش تي ديجا الببوش هذا هاو خذيت منه هاو
1: يا ودي جري
0: جري جري
1: الماء جري الماء قمة
0: وفما زاد طريقة تنظيف وفما برشا حاجات الكل باش نوريهم هذوما يا خويا. انا بالنسبه لي حاجات كي من هكا ممنوعه وممنوعه جدا.
2: حتى اللي في باب المارشي راهو الماء نتاعو قري
1: هذاك.
0: ايوه
1: هذاك هو.
0: وكيفاش حصلت مدام؟
2: انا والله ما خاطر بوغ موا كي نشري من المارشي سنترال انا خويا الله يرحمه فيتيرينير يقول لي ما تمشيش متنيه امشي ديريكت امشي المارشي سنترال فما زوز معينين يعدى عليهم الطبيب هذاك اللي متسلسل ياخذ منه.
0: انا قلت لك فما حاجه
2: واضحه ياخذ من هذيك معناها من قدام المرشد.
0: يعني بالنسبه لي راني ماذا بيا ما نقد مانيش قاعد هذه ماهيش انا بالنسبه ليا جريمه كي من هذه ماهيش قطع رزاق. يلزمك تكون يلزمك تكون ما فماش حديث فما حاجه ما تجيش حاجه ما تجيش لازمنا نقولوا ما تجيش هذاك ما يجيش. بالنسبه ليا الراه الوسخ ولا الراه حاشاكم خمج ولا عفن لازمني نقول هذا خمج وعفن زايد ما فماش كلمه اخرى سامحوني في الكلمه يا خويا. هات انا نعمل اني العلي هاني هذاك ديجا منع برشا ناس ويضر راهو مش معناه لازمهم باش يتوفى راهو ولا باش ياكل راهو اما باش يمرض
2: بيان سور.
0: فما جراثيم تلال ما تظهرش على بلاصه
2: سابور سيكيل راهو
0: سابور سيكيل تعمل لي سيكيل بيان سور. هذه المشكله نتاعها. بارك الله فيك مدام ونورتنا.
2: عايشك نور بيتك يعيشك عايش ولدي الغالي
0: عايشك. ردوا بالنا ردوا بالنا وكاو ردوا بالنا
1: على القليله نفهموا حاجه.
0: شفت محلاهم
1: اول مره فهمت علاش الببوش كي تشريه يبدا لونه قري تو فهمت علاش.
0: تنعمل فيديو كامل راني نحضر فيه تنفسر بالضبط شنو اللي يتاكل شنو ما يتاكلش. شكون عندنا؟
1: سي رضوان.
0: سي رضوان
3: الو صباح الخير.
0: مرحبا سي رضوان.
3: ايوا نقول مقولوش
0: خويا رضوان خويا رضوان
1: تبعنا ريف.
0: ايوا
3: والله تو احنا على موضوع الكتابين
0: موضوع
1: الكتاتيب
3: كتاتيب جمع كتاب
0: ايه.
3: احنا عنا كتاب سجلنا حل عام 2008 فهمت ولا
0: ايه.
3: عاد بيخدم 18 عام وتوقف ما عادش يخدم.
0: والكتاب دوره مهم جدا راه دوره مهم ومهم جدا
3: والله. بين قوسين بين قوسين انا دشنت الكتاب راه دشنته عام 2008 1 سبتمبر 2008 عاد يخدم مقر رجع العمل الى حدود السنه الماضيه.
0: وعلاش؟
3: وتوقف. قال شنو هو فما معناها باش نشوفوا ملفات ونعملوا دراسه
0: زاد فما حاجه لازمك تعرفها فادي اي فادي عندهم الحق راهو زاد زاد كيما ينجم يكون مدب صالح كيما ينجم يكون مدب زاد زاد طالح تحب ولا تكره راهو مش الناس كل لا تمارس معناها في الائمه الكل كيف كيف ولا المدبيه الكل كيف كيف ولا غيره. زاد عندنا زاد صغيرات نخافوا عليها كيما التطرف كيما البرشا حاجات صارت وحاجات خايبه زاد ما نحبش نقولها معناها صغيرات خاصه ماهوش سهل. اما ماذا بينا يسرعونا عنا ما شاء الله عنا من الكفاءات الكبيره جدا راهو الدين نتاعنا من الصغر من الكتاب الكلنا قرينا الكتاب. انا قريت في الكتاب. انت قريت في الكتاب نتصور؟
3: لا انا ما قريتش كتاب انا لا كتاب لا روضه. ورغم ذلك قريت كتاب وتو معلم.

0: ها قريت كتاب انت مثلا علاش ما تقريش انت بالكتاب؟
1: يعني تو قاري معلم في حشاد
0: نتشرف اخويا
2: هو قال ده
0: شنو مربي ديجا معناه بكري حكيت على على على اللباس واللبسه والغير لاقه
1: كيفاش بدا الكتاب مسكر والله مش معقول مش معقول بالكل
0: قداش عنده مسكر تو
1: فكر اشتغل عام عمله من جانبي حتى تو 9 شهور
0: والمده بلا كان موجود وينه
1: ولا استاذ
0: ترقى ان شاء الله مبروك عليه يلزمنا حل
1: مبروك
0: يلزمنا حل معناه انت تو التليفون نتاعك الطالب بالكتاب يرجع يخدم على روح
1: يعني طالب يرجع
0: فما تلمذات الغادي وكل شيء كانت ها
1: بالطبيعه
0: وما شاء الله راهو الكتاب
1: وهو مقطعين مريشين الناس كل استنى والله بين قوسين برشا يسالوا فيه يسالوا فيه امام الجامعه امام الجامعه خاطر معناها ساكن في الزقان وكل شيء يقول ما عنديش علم يسالوا لي يعني بحكم قبل قريت قلت له ماني تو ريت بعيد عن الميدان
0: ان شاء الله اخويا ان شاء الله هو
1: ربي يهديه مبارك
0: مندوب الشؤون الدينيه نوصلوا له الميساج نتاعك المسؤولين نوصلوا لهم الميساج نتاعك وراه مهم جدا
1: ربي سهل ربي سهل
0: واني بحذاك خويا فما حاجه نحاولوا كيفاش نتواصلوا ونزيدوا نوصلوا الصوت بالباهي حتى لوزاره الشؤون الدينيه
1: يعيشك ان شاء الله
0: المسؤول هنا زادت نجموا تمشيوا له زاد ها فما المعتمد فما الوالي فما كذا
1: معناها مرتين قالوا لي مازال تحت الدرب
0: ان شاء الله يعجلوا سمعوك معناها
1: قالوا تحت الدرب وتلام ده تو طاش عميلهم ولا شيء مشي للروضة شيء قعد برقص الدار البعض مشي الكتاب في الكواشات وبعيد في الفتح
2: بعيد عليهم
1: التوبة والنقل مثلناش نقل برا عاد
0: والله هذه خاصة حاجات سهلة راهو تو الكتاب هذايا موجود البلاصة موجودة الكتب موجودة كل شيء موجود معناه ناقصنا مد بزعما حرنا
1: الأرضية متوفرة
0: معناها يلزمها فيسع الموضوع هذا ما يلزموش يبتر
1: سلطة الإشراف معناها تولتها الحكاية تولتها
0: واضح خوي واضح
1: عينك سعيد
0: عايش خوي الغالي ومرحبا بك مدام سامي قالور قالت لي أني لقت وحدي وما نحبش نجي البابوش يا مدام حتى كي تلقت وحدك فما بابوش يتاكل وبابوش لا أتنعمل فيديو إن شاء الله هاني نحضر فيه أتنفسر لكم بالضبط أنا ولا يتاكل وأنا ولا ما يتاكلش على خاطر فما لهنا في راهو فما بابوش الغابات وفما بابوش هذا ألا هو ماكلته أصلا من المال الموسخ ومن غيره هات نفسر لكم عجب هالبرنامج مرحبا بيك مدام سامي قال
2: بابوش اللي في برج الراس اللي لقتوه
0: هاتن
2: ما يحبش يحرق لنا شيء
3: محمد صابر العماري
0: سي محمد صابر
4: اهلا بك يا سي حاج شنو عليك يا خويا
0: شفت انا نقول ما تعيط ما نقولوا سي وانا نقول لك سي يا خويا صابر وانت قول لي خويا يا حاتم
4: لباس
0: قلت لك اني نقول نوصي في المشاهدين والمستمعين ما يعيطوا لي سي وين قلت لك سي
4: يا خويا حاتم عندك حق
0: خويا صابر وين اخوك حاتم شفتوا البرنامج هذا برنامج تلقائي راه تلقائي هي. يسمع الصوت نتاع المواطن اني نحكي بمواطن اني بيدي معناه مقدم وشو تحب بالضبط اما اني مواطن كيفي كيفك
4: ربي يخليك
0: مرحبا بك خويا
4: وان شاء الله نلقاو ديما الحلول كي نكلموك
0: مرحبا بك في كل وقت الناس كل ماذا بينا تكلم وتوصل الصوت احنا هذاك هو قل لي خويا الغالي
4: خويا حاتم احنا عندنا اشكاليه كبيره في النقل
0: فهمتني
4: كاستياس وكا شيمينو فهمتني احنا عباد تخدم في قصر حليل فهمتني عندنا الاوقات نتاعنا
0: سامحنا عاد قل لي وين
4: في قصر حليل
0: قصر حليل صحيح نتشرفوا بهذه قصر حليل
4: كل حاله ليني تبلبه مكنين قصر هلال وحجر هذي كله معروف اللي هو كله معامل فهمتني وبرشا عباد معناها تحب تخدم
0: منطقة صناعية كبيرة
4: يعطيك الصحة والعباد مش لاقية كيفاش تمشي تخدم
0: ما فماش كيران
4: المعمل اللي نخدم فيه وصرت مومون طالب 100 خدام يجي للمهدية باش يهز عباد ما يلقاش ترونسبور العباد علاش يمشي يعني ولات
0: واش قلت لكم شفت خويا بلاد ودولة ما غير نقل راهو مشكل كبير وكبير جدا راهو التنمية ما تصيرش ما غير نقل ما غير كياسات وما غير حافلات وما غير المترو وما غير الا تحب انت راهو زايد راك ما تنجمش تقدم.
4: الحلول موجودة، سواء انت تو مثلا كما تغزل النقل المدرسي، شوف حتى فما عبيد الريال بحالة كربي ستوتة وقادم علينا شتي ومكرر دنيا باردة، فهمتني؟ ما عندش علاش تمشي انت اوقات المعامل المعروفين نتاع الخدمة، انت شو توفر لهم كار كي تعمل انت تحل لي مهدية بوحجر، فهمتني؟ عنا كما البي اس زيت في بوحجر، مادرسون في قصر هليل، فما برشا معامل.
0: المشكل فما المشكل نقص في الكيران، الاسطول القديم الكل قاد ما
4: نعرف. فور اكزامبل نجي معك للاستياس فور اكزامبل للاستياس، انت كي تجي للاستياس توفر كارن 5.4 تخرج من المهديه ترجع 6.4 من بحجر، ديجا مشكله النقل نتاع العمل حليتها.
0: مالا برشا الهدويه يحبوا يخدموا الغادي، راهو برشا عندنا برشا الهدويه تخدم الغادي.
4: الفتره الصباحيه فهمتني، في الليل تصور انت العشره نتاع الليل ما تقاش علاش تروح. معناها انت يخرجوا كار سوسه من 9.4 توصل حد حد مقرين وما عادش تقول لك هذاك حدي، ما عادش نجم تتقدم للقدام. سامحني نسكنوا من تبلبه وخاصه ومهدي على شنو باش يروحوا.
0: مشكل كبير، مشكل كبير اخويا، مشكل كبير برشا. هاني قلت لك التنميه
4: هو كي توفر الكار الصغيره فهمتي، اوقات المعينه نتاع الخدامه صدقني كار بركه بركه
0: تحل المشكل.
4: حل المشكل يعني مش طالبين المستحيل.
0: ما المشكلة هنا تلامذة تعاني والخدامة تعاني والناس كل تعاني وبروك هو يزلنا حلول.
4: هي المشكلة فين؟ لكن سامحني توا احنا تدا نكلو في خبز اخويا حاج.
0: ماش قلت لك انا قلت لك ما غير نقل راه وما تنجمش لا تخدم لا تنجم التنمية متاع بلاد كان
4: قادم. يعطيك الصحة وليه وموه شميتو بار اكزامبل شيمينو اخر مترو يتعدى من اقصر هلالي يتعدى 9.4 انت تخرج العشرة من خدمة سامحني على شنو باش تروح هذاك التسكيك.
0: ها باش تولي دوبل فوا، هي باش تولي زوز كيك وباش يكثروا وباش يحسنوا ان شاء الله. والكيران باش تزيد انا 700 كار جاي.
4: نحب نسال سؤال بركه للمسؤولين تاع شيمينو، انت كي تخرج من ترود يوصل هذاك 9.4 من قصر هليل وعندك المنطقه الصناعيه عباد تخرج تروح العشرة، فهمتني؟ سامحني اللي يعمل في البروغراماسيون تاع الرحلات على اي باس
0: الحقيقه الاوقات نتاعهم ديما غريبه، راهو التليفونات اللي جات على حكايه تاع الاوقات راهو على الاقل كي ما فماش الامكانيات الكبيره فما اوقات على يكونوا لوجيك
4: يحاولوا يعملوا ايكيليبرو. مو تو انت كي عندك خدامه تخرج العشرة ومو اقرا حسابك العشرة والبو مترو يتعدى من قصر هليل باش العباد على الاقل كي يبدا ما فماش كار ومو يقى مترو على الاقل فما حل من الحلول.
0: واضح
4: فهمتني؟ لو احنا بارك صوت الخدامه اللي العشرة ما يلقاوش على الشيره وفوق وقت الشيره اخويا حاد نصف الليل غير اربعه.
0: واضح خويا الغالي صوتك وصل ونزيدو نوصلو خويا.
4: يبارك لك خويا
0: حاج يبارك لك
4: وان شاء الله يقاو لنا حل
0: ان شاء الله ان شاء الله يا خويا. فما كل ناشبه قالت هذه صفحه كل ناشبه ما هي بشيبه الغاليه، تلاميذ منطقة شيبة ومعاناتهم اليومية من الوحل في فصل الشتاء لطلب العلم نطالب لفك العزلة ونحن على أبواب شتاء وربي يرحمه، ورغم مطالبنا بالولاية ولا حياة لمن تنادي إلى متى. هذا كومنتير كتبوه صفحة كله ناشيبة شيبة هو مع جنبنا لهنا يا
2: رب
0: الله يرحمه ساعة الشيبة اللي توفى بالعمود الكهربائي
2: الله يرحمه
0: شوية كبيرة الله يرحمه وينعمه وذاك حال الدنيا وكل حد نشوف ونتابعوه الموضوع بعد. كل نشيبة كانت تحب تتدخل معنا أو 93-213-219 ولا تبعث لنا رقمك ونجيو نصوره حتى الغادي زي دارة على ذمتك. أسمى أمل
2: رهيف
0: معاناة الكار في بقالطة وطبولبة نقعد ونستناه بساعتين وشوف تجي وشوف لا. أنا يا حاد نقوم نلقط بعد دار في الغلوس الزيتون. إيه تنحكيه مدام سامي على البابوش. البابوش بشي ولي قريب شخص عنا شكونا
2: لم يقع في الفخ حد التو عنا
0: تلسوم الهبيرة مرحبا بالهبيرة وهي الهبيرة.
2: ألو
1: ألو عسلي
0: مرحبا بخويا
1: وبيك عجل وصل
0: مرحبا بهي الهبيرة وهي المحارزة بالتحديد
1: يرحم
0: والديك. قل لي خويا الغالي
1: يا خويا رانا
0: عندنا مثل ربي اقعد في بلاصه بارك والتليفون ماهوش ما تسمع ما تحطش لا اوبرلير تخرج بالراديو.
1: باهي هكا باهي
0: هكا
1: باهي نحن صغيراتنا والله العظيم ماشي للهاوية.
0: صادق وراسك انت صادق.
1: نحن يا سيدي
0: لطف
1: المحارزه الجنوبيه معناها نتبعوا نرجعوا بالنظر للمعتمدين تهبيره
3: تسمع فيه؟
0: نسمع فيك خويا معاك.
3: عنا صغيرات يقروا في الإعدادية واللي سي واللي سي بتاعها بيرة 300 تلميذ. فهمني ايش نقولك؟ 300 تلميذ يمشوا في سفرة واحدة في كار واحدة في حافلة واحدة 300 تلميذ.
0: شو ما ترفعهم يا أخي؟
3: ما عندي بدون تعليق ما يعني تخيلها وحدك انت يعني.
0: شو تخيلها؟ خايب على الاخر معناها تخبط خطوة
3: يعني الله لا يقدر. الله لا يقدر تصير كارثة تمشي ناس كل.
0: الله لا يقدر
3: فهمني. لا لا لا لا, لا. ومعناها ونشدنا السلطة المحلية ومشي للمعتمد ومشي معناها الناس كل في بالها من عملوا
0: والكيران مازالوا ما جاوش اخوي. الكيران مازالوا
3: ما جاوش. أقل ما يقال عليها أن حافلة معناها بالاسم وكهو.
0: ديجا طيبة معناها
3: يا ودي على الأخر يعني. ها إذا مشيت الصباح على العشية ما تروحش.
0: أيوة حالة حليلة. والكياسات شو
3: والله العظيم البارح بركة معناها البارح بركة تحت أمطان معناها في بقعة وصغيرات وكذا وترى معناها حالة
0: ما يجيناش
3: حتى ما
0: يجيناش
3: كون يوصل صوتنا.
0: فيما تدخل الأعماق متاع الولاية والأرياف فيما المعاناة تكبر. هبيرة ولا تشام أخي؟
3: هبيرة. أنا معتمديت هبيرة. ذي معتمديت هبيرة.
0: لا قلت لك معناها هبيرة ولا تشام أخي وكل أبعد ما فما في ولاية المهدية هكا ولا
3: إيه. نحن رانا 100 كيلو على الولاية رانا.
0: إيه 100 كيلومتر. 100 كيلومتر
3: 100 كيلومتر على الولاية.
0: أنتم أقرب قروان أقرب برشا من المهدية.
3: 35 كيلومتر نحن ولاية القروان.
0: إيه
3: فهمني.
0: والله ما نحبش يعني نقول هذا غلطة كبيرة الحقيقة في ماذا بينا احنا اكبر ولايتنا اما كنتوا تلاجموا ما نعرفش مش نقول لك معناها تولي اسهل للقروان يمكن اسهل معناها في باش يتلاجموا
3: يا ودي يا لو كان معناها لو كان رانا نعانوا في معاناة.
0: والكياسات شو امورها؟ الكياسات شو امورها؟
3: حالة حدث ولا حرج. راي الكياسات راهي مشكلة كبيرة يا ودي. نحن مش موضوعنا معنا اليوم كان نحكي لك على التنمية ونحكي لك على المين صالح معنا.
0: لا لا موضوعنا أخويا موضوعنا. أنت تكلمت
3: احنا موضوعنا. احنا خمسة سنين الماء ما يمشيش عنا.
0: خمسة سنين
3: الماء ما يمشيش عنا ما نعرفوش الماء.
0: شنو يعني قديش مساكن انتم عايش خوي؟
3: نحن تقريبا 700 عائلة نحارزة ذي.
0: 700 عائلة تبارك الله معنا أضرب.
3: ايه 700 عائلة ما فماش ماء.
0: هذا في الأربعة خمسة معناه
3: يا ودي. تنمية غايبة ما تحكيش فهمني.
0: شفتوا الواجهة لكم راي المهدية ولاية ساحلية سياحية بالكلمة راي تعاني والشانتي متاحها كبير برشا وأريافها كبيرة برشا وتضاريسها خايبة برشا وكياساتها خايبة وما فماش ماء وما فماش معناه بالحق يعني صعيبة ولاية المهدية راه.
3: يا ودي تو احنا معناها اقرب نقطه لنا هي هبيره 30 كيلومتر
0: يا رسول الله.
3: ولاد الشامخ 30 كيلومتر.
0: معناها ما عندكمش ماء ما فماش قنوات توصل غادي ولا شو؟ ما
3: فما قنوات الا الماء ما يمشيش.
0: يا علاش معناها
3: موضوع يطول شرحه. هي جمعيه
0: مش كل الجمعيات هذه كلها
3: ما جمعيات وقانون الجمعيات في تونس ما معناها شفتها كيفاش وكل واحد يطيش في الكره الاخر.
0: مش عاملين شغل الماء توا هنا. مش عاملين في حكايه الماء راه تحكي لي حكايه اساسيه في الحياه ترى.
3: نحن نشرب من الابار العشوائيه
0: معناها الامراض اللي طفى عليكم راهي مستفحله الغد.
3: اي نعم. ولا نشري الماء بالفلوس.
0: هلا هي زاد الظروف خايبه الغادي
3: اللي هي ظروف يعني
0: ما
3: فماش ما سبحان الله رانا معناها استغفر الله العظيم يا ربي نكسبوا من تونس كان بطاقة تعريف.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي معانا وديما تونس نكسبوها الكل.
3: نحن عامل نداء تو شو
0: بالرغم اني حاسس بيكم على الاخر ونعرف الوضعيه نتاعكم راه معناها توصلني تصاور وتوصلني الفيديوهات
3: يعني في دماغك للوطن عندك حقوق وعندك واجبات.
0: صحيح معاك
3: يعني حقوقنا كمواطنين ما ليش مخلين
0: عندنا كل الواجبات احنا كاو.
3: والله العظيم حقوقنا ابسط حقوقنا ما ليش مخلين. انا كان راه ولدي يمشي يقرا في اثنين في كار كيما كاكا في 300 يعني كل يوم يقول يوم باش يموت.
2: لطف
3: والله العظيم صورتي في 300 في كياس خاين في 30 كيلومتر.
0: المشكلة في ولاية المهدية ها باش نحكي لك شو هو المشكل. دولة ككل معناها كي تقول ولاية المهدية تقول بلاد سياحية ووتلة وبحر وشط، وهو راهم يغلطوا فيهم يغلطوا فيهم، راهو أرياف والمناطق الداخلية متاع المهدية راهي منكوبة، راهي راهو الميزانية اللي تتعطى لولاية المهدية ديجا راهي غير كافية
3: غير كافية بالمرة.
0: فما تو نحس هكا أبرك شوية قاعدة، فما كياسات قاعدة تعمل، فما كذا بشوية بشوية، فما مشاريع يعني نشوف فين نتبع في كل شيء ونشوف في صفحة الولاية وغيره، فما شوية أما غير كافي غير كافي بالمرة. إن شاء الله على الأقل في المخطط والراف النواب كيفاش تتكلم والأقاليم وغيره ويطالبوا ويقول لك مثلا مع تنديت سيدي علوان عطينا 58 مليون ولا ترشموا على حكاية فارغة
3: 58 مليون هذو ما يحلوش حتى مشكل.
0: راهو نحكيه راهي معناها فضايح صحيح، فهم ولاية أخرين زادة منكوبة وغيره وكذا، أما احنا رانا الريف نتاع المهدية أكبر ريف في جمهورية
3: يعني تلمذتنا اليوم ومشوش يقروا
0: ما مشاوش يقراوا
3: اصلا. ايه تلمذتنا اليوم ومشاوش يقراوا
0: الكار ما فماش
3: ايه بالصحة بهم مفاد معناها وولات معناها ديما غياباتها متعددة. قالك يا خويا تلمذة 300 الناس كلها ما نشمتش والتقف نزال سخون الشباب مسكرين. انا مرة يتحل الباب مرات ما يتحلش الباب
0: ما يتحلش الباب
2: اي باب الكار
3: مرات باب الكار ما يتحلش
0: يقعدوا الغادي معنا
3: يخذوا انا نحكي لك حويج مرة نحكي لك حاجات اغرب من الخيال معنا واحد ما يصدقهمش معنا يقولك لو باب ما يتحلش معنا لو باب ما يتحلش
0: هذا اللي يلزمنا نحكيه فيه مش كل شيء يسمح لو مش كل شيء يسمح
3: معناها غاية الميل كيش تطلب منها باش يحضر وباش يركز وباش يقرأ وباش ينجح
0: ويبطل اصلا يبطل
3: فهمني برشة لام لا انقطعت عن دراسة بالاسباب هذه
0: ويخمم باش يهاجر حتى البلاد
3: بالرسم والبو راه والبوه كالزوالك اللي يجي فيه معناها تخدم النهار تخدم باش يوفر كراسة ويوفر مستلزمات ويوفر وفر باش يرى نتيجة ما راعوا الله يبعث ولده معناها طريق الموت انا سميت طريق الموت مش كراية
0: مالك كامل هواش كامل احلالف كامل الكلاب السائبة كامل عباد
3: رمى 300 في
0: اخر عباد اللي ولد وحوش بطبيعتها
3: رمى 300 تلميذ يا استاذي رمى 300 تلميذ في 50 كيلو يجوا 15 طرناطة
0: يا رسول الله ربي ربي يسترهم ربي ينجحهم وربي يحميهم وطلعوا منهم راهو نوابغ وطلعوا منهم اكفاء في المناطق الداخلية ودي كادر كبار في الدولة ومع ذلك قداش صعوبات باش ينجم ينجح
3: عملاو الوقت الامتحانات الكار تغابت 18 يوم عندنا شكون من المحارزة
0: وحكينا فيه الموضوع
3: عندنا شكون من المحارزة جاب 17 ونص
0: ما شاء الله
3: في امتحان البكالوريا
0: ما شاء الله نحن كل شيء معنا
3: عباد كما هذه نعاونوها مش
0: اخويا انا الصوت وصل وان شاء الله نقعدوا لاهين بالمواضيع هذه ان شاء الله ان شاء الله
3: ان شاء الله يا اخويا الله يرحم والديك
0: ربي يخليك
3: يعيشك
0: ودار دارك اخوي
3: مرحبا بك سيدي عايشك بارك الله فيك
0: نمشيوا للتليفون اللي بعده شفت شيء
2: اسف والله
0: عسلام اخويا سيف
5: على عسلام
0: مرحبا بك
5: الحمد لله
0: والله كي تسمع المشاكل تخرج تعب وتخرج مريض اصلا
5: هذيك حاليا كتلونس وضع حالي
0: شيء أسف والله خاصة في المناطق الداخلية أخوي المناطق الداخلية مشكلة كبيرة أسف
5: ونحكيش كان على المناطق الداخلية حتى المهدية مهدية إيه؟ معنا مشكلة معضلة في النقل
0: أحكي لي أخوي أخوي قل لي
5: الحقيقة عنا معضلة النقل احنا معضلة كبيرة ولا بالنسبة لنا
0: أيوة
5: ولا تعملت لنا مشاكل برشا في الخدمة
0: نحكي لي خويا
5: الحقيقة بسكار كنا قبل نمشي وكار بخمسة غرباء نوصل نخدموا أرواحنا لو ما رانا إلا قالك سلام ده رجع معناها نحاول قالك سلام ده أرجل من بينكم انتوما نحاول كار المترو كان يخرج أول مترو يخرج خمسة غير درجين تاول الخمسة وربع معناها ديما وديما ولينا ريتار ديما موجود الريتار موجود الحقيقة ولا
0: معناها بدلوا الأوقات على خاطر التلامذة والحقيقة الحقيقة هو كان جيب شي يقول معناه بشي خيره أنا غالب كي تحط له أنت كار بارك ولا تحط له مترو بارك ولا تحط له كذا يولي بجل صغار وتلين دقبل. الحقيقه هو امن توما حقكم زاد كعمال باش
5: احنا كنا قبل نقاشين في مسكوت بوسطن الليل. احنا بالنسبه لي نخدم بالبسطه يعني ثلاثه بسطات في النهار معناها. كنا قبل ديما نخرج في 9 تاع الليل خاطر كان العشره مش موجوده. احنا نرمون كاملوا خدمتنا العشره. العشره كان العشره مش موجوده. لو ناخذ اوتوريزاسيون نطلبوا ساعه باش نروحوا بك لنعم بالكا. خاطر كان العشره رجعوا حد المكلي مهديه من فيه. فهمتش عليه كان قبل توصل المهدية كل شيء ولا تنفروها معناها ولا حد عاد المقنية قالت ما عادش توصل المهدية.
0: يعني قلت لك معناها بجلوا تلامذة على ما
6: خلوا هما يخدموا على التلامذة والصغار.
0: كيما فماش كيران شو نعم؟
5: إيه لا حتى احنا زاد
0: كيران خرد
5: عرفاتنا ولات متطلقة وبرشة ولات برشة مشاكل
0: ولات عمتنا خرد. أنا معاك خوي يعني ماذا بيه الناس الكل راهو تلقى حل. راني معاك مانيش
6: لازم حلول.
0: ساعات كي يبدا الحل منعدم في الوقت الحالي الاني في بالي فما كيران جدد جايين. فما كيران جدد جايين ناخذ حظنا من الكيران يضم له ماكسيمو. المره اللي فات خذينا 12 تقريبا ولا زاد شي شويه ولا ما عرفش.
5: لا لا المهديه
0: خذت 10 كيران جدد اخرين طليانين شفتهم يديكو.
5: المهديه خذت 10 كيران معناها 10 كيران تقسمها عرفت قداش من معتمديه
0: في المهديه. اما شويه حكايه فارغه ما تعمل حتى شيء مع الكيران القدم الاخرين اللي كل نهار ويوم بان مع الكياسات اللي عنا حتى تنق. احنا تنق في الكياسات اللي نحكيو عليهم في الهرب. ما يفسد مش الكياس يفسد التنق يفسد احنا عنا
5: معناها. سمعنا سي حاتم قصيت عليك بكري سمعتك قول مهدية بلاد ولاية سياحية والسياحية
0: بالكلمة بار الكورنيش والمنطقة السياحية متاع المدينة ما فما شيء.
5: ايه من هناك لهناك يجيك انت يجيك سايح ولا يجيك من المقنين ما نبعدو شاسر المقنين تشوف حكاية ما يلقاش على 8 اخر كار ولا اخر مترو يخرج وقتاش بيجي يسهر وقتاش بيجي معناها مش معقولة 8 اخر كار تخرج من المهدية راه و8 غير 4 اخر مترو يخرج من المهدية.
0: هلا هي المواصلات هي راهي هي الاساس التنمية. هاني قلت لك التنمية راهو تبعتها السياحة وتبعتها الشغل وتبعتها القراية وتبعتها كل شيء راهو الصحة. التنمية احنا التنمية راهي قبل الاخيرة. احنا الولاية قبل الاخيرة تقريبا 23 او 22 من 24 ولاية في تونس. افهم انت
5: كان جات المهدية التنمية احنا من خرجت نخدموا لبرا معناها حاجة معناها.
0: احنا المنطقه الصناعيه نتاعنا ما فيها حتى شيء في المهديه او كثر
5: المنطقه الصناعيه
0: امشوا يلزمها خدمه برشا يلزم الناس كل ناخذ يد واحد برشا حاجات يلزمها تتصلح في المهديه برشا كيما السوق الخميس كيما سمعت ان شاء الله فما برنامج قالوا باش يحاولوه يرجعوا الهيبون. اما سوق الخضره برك والداخل مش في الكام في المارشي دو غرو ولا بالسياج راه بالكلوتيو حسب معلوماتي معناها باش تتحسن الامور. اما مش معناها راهو البرا وفريب وغيره لا ما غير ما يتقلقوا الاهالي الغادي والمدرسه وكل بعيد على المدرسه موش باش معناها في الشارع لا كان في المارشي الجرو كبير يعني وجه الغادي محفوظ حتى النظافه فيزع كل شيء فيزع راهو. انت كي تتعدى مترو في توريست ولا سياح وراوك المشاهد اللي صورتها هاني تقول في كندهار ولا تقول تراوين راهو كرافره
5: هذيك.
0: عندي برشا تليفونات ان شاء الله نخلط
5: اوكي
0: عندي تليفون اخر خويا بارك الله فيك وصوتك وصل وان شاء الله تتحسن الامور نستناه. واحنا قالوا فما كيران جايين جديده نستناه هذا الحل شو نعمل نستناه.
3: وين فوز
0: مرحبا بك خوك حات.
3: والله كنت معكم في البرامج تاعك كنت تحكي فيه. الاشكال وين اللي كنت في يوم ما عندهم اشكار المشكلة وين زاد المترو انه زاد ولا 5 و4 اللي هو كان 5 درجات معناها نورمالمون مش متزوج معناها يا مترو يا كار الزوج ما فماش.
0: هي علاش بدلوه التوقيت علاش بدلوه
3: الله اعلم تاع بس على جنب المشكلة على جنب الترام تاع تونسي. انت سامحني انا ديجا احنا عملنا فيها عريضة على الحكاية هذه قلنا لهم رانا نخدموا
7: معاش يقابل راهو
0: الموقف اللي زاد كان ما فماش ولينا فرحنا بيه زاد.
7: اي المشكل هو الريسك مشيت انا انا ديجا هو زي ما عريض ولينا انا نلف في العرايض اصلا.
0: شو يقولوا لك؟ باش يقبل. اي شو يقولوا لك؟ شو ردوا؟
7: الرد اللي طلع علينا سمعنا يا اخي كلام قال معناه يمكن في 1 اكتوبر لا والله
0: معناها فرحنا جديد ان شاء الله.
7: ما نعرفوش هاي المشكلة وين في حاتم اني انا اليوم ما نسير ريتنت اليوم والله اليوم ما نشيتش نخدم على ميتين ريتنت ممنوع المترو يخرج 5 درجة 6 مش جاي المترو
0: ها؟
7: اي معناها شوف انت الاشكاليات اللي قاعدين في المهدية معناها يزيد يقول لك من بعد المفروض مش نحكي في الاسياد مشيت نحكي في الاسياد معناها ما اعتبر احكي وحدك
0: معناها متعذبين متعذبين انتم ترى
7: انا قلت لك يومين انت مش تدخل 6 غير 4 معناها يومين انت مش تمشي العرفه تاخذ تريسان مش تدخل تخدم توصل ل 6 ونص يومين
0: رسول الله احنا نلوجوا على خدم وكي نلقاو نخدم نوليو ما عادش نلقاو كيفاش نمشيو نخدم
7: يا ودي المشكله ان اللي كنت المعمل نتاعنا بالذات طالب خدامه لو كانت موجود متوفر النقل رايب اما بس بكت برشا بدر من المهديه على فكره
0: سمعت لي صديقك يقول راهي التنميه ما نجمو نوصلوا للتنميه في البلاد والتشغيل وغيره كان بالنقل راني نعرف ايش قاعد نقول راهو هذه هي في العالم اجمع كي تلقى طرقات باهي وتلقى نقل باهي وتلقى كذا راهي كل شيء يمشي تبع بعض راهو ولا غيره شفتوا المعمل هذا راهو يعاني في الخدامه ما يلقاش خدامه اصلا
7: يعاني انا يومين بلاتة ما احنا العصر كانوا مطفيين الضوء يومين ندخل الروتار بالساعه بنص ساعه انا ما نتحش مع روحي نمشي نخدم الصباح
0: غالب.
7: انا يومين ما انا نمشي عندي 14 سنه مش عندي نهار ولا كثير
0: ما شاء الله ربي يعين خويا انا الدنيا هذه كسرت لك رايه بالكل
7: ما يريد مع كل على الاقل قيمات كيف عملوها قلنا اي برا اني فما الكار الخمسه مش مشكله نجيو نطالب درج
0: وليت لا فما لا كار مترو
7: لا كار مترو انا شو ما نبكم عادش نخدم نحن تو مع السيحه تهز وفرت الكلام ده
0: شو
7: والبياخي تخدم على الكلام باش تعمل
0: احنا تلام ذا من هنا معناه يسكتوا تلام ذا من باتهم يتكلموا منه وانت ماشي معناه يلزم حلول يلزم
7: النقطة وليس انا عطيت الاقطع ريت انت نسيه المسلمين فما كان تخرج من البقاك الخمسة غير باع والاربع غير باع ايه والنهدية وين
0: واضح اخوي تنتبعوه الموضوع هذا يا خلنا فما شكون قاعد يطلب فيه واضح واضح اخويا هي ديجا نصف النهار تو نكملوا التليفون الاخراني وبراوك هاو واضح اخويا صوتك وصل شفت المعاناه
6: والله معاناه والله معاناة كل حكايه تنسيك فيا اختها ومشاكل
0: هو التوقيت وفاه ما خلنا ناخذوه على الاقل ناخذ تليفون اخر وكا نوصل الصوت باللي نجم اما معاناة
6: كبيرة
0: خاصة قلت لك المناطق الداخلية راهو احنا ولاية المهدية
6: حتى منكوبة ما تعبرش ساعات
0: والله راهي شيء اسف حتى ندخل ونوري البلايس راهو شانتي كبير شانتي كبير كبير كبير
6: شكون معانا؟ الو
0: الو عسلامة
8: الو عسلامة
0: مرحبا باختي
8: راح النور شحوالك
0: كيف حاتم عايشك ربي يخليك اختي الغاليه
8: لاباس عليك
0: يرحم والديك الحمد لله الحمد لله
8: والله يا سي حاتم احنا عندنا كيما يقولوا مشكل هو ترى انت مشكله صغيره ما هو مشكل كبير
0: شكون قال لك اني ريت مشكل شبيك حكمت عليا بالمصبخ
8: ترى ترى مشكله صغيره ما هو والله مشكل كبير مشكله
0: اختي راه اي عندنا
8: في الجنه
0: عندنا
8: ستوب
0: جبت له قدام قهوه
8: ساعتين
0: ثلاثه
8: يعرفوها قهوه تفرف الجنه القديمه
0: هاي
8: استوب هذا بالاسم يعني استوب سوري فهمت
0: ايه هذا مشكل انت تو انت ريتو مشكله صغيره ما هو مشكل كبير جدا كبير
8: برشا لا هو قسما بالله قدام مره تقول باش تصير فيه كارثه معناتها
0: مشكل كبير برشا مشكل كبير برشا
8: يا سي حاتم راهم يجيو يجريو راه والله العظيم مش مره مش اثنين اني النقط باش هما يتعداو تنمو يجريو
0: تلجمش تبعث لي بربي تصويرته بلاصته بالضبط خلي نخدم عليه الموضوع
8: على باش
0: هو كان موجود ستاب وتنحى ولا شنو حكايته
6: على الرقم هذا
8: هو موجود ديجا باهي على الواتساب هو موجود انا مصبت بينه وحتى ما عرفتش يقرا ولا رد
0: ربي ابعث لي رحمه بوك اعمل تصويره وابعث لي تصوير
8: وحاجه اخرى نحن في سجاننا القديمه ما ولات عندنا طريق من تالي طريق الجبل تعدي لقطر بيت من تالي
0: اي اي
8: كياسة ذاك وعندنا طرق فرعية تعدي على الكويش بدا ما زال في كيسها. والله اللي عنده حاجة اللي عنده حاجة مخالفة ناقص سيارات ناقص وراق ناقص حاجة يجيوا متنايدوكم ويجريوا في جري مش معقول.
0: فضحتهم فضحتهم
6: فضحتهم يا مدام.
8: لا انا عندي صغير فما دفوا يلعب في الثنية يلعب شوية معناتها كل مرة نقول مش تصير كيسة مش ينزلي ولدي معاهم
0: جري كبير
8: جري كبير كبير ما تحوم معناتها ما تتطورش في بالك
0: بطبيعتهم
8: المرور المرور جاي عمل فريود الحقيقة يجي متنية التلانية ويجي ويتبع ويقف وصل حتى وقفلهم معناتها ركحت الأمور شوية رجع المرور بحكم العودة المدرسية ونعرف شنو وعندهم ضغط تاع خدمة
0: ووجهولهم الدعوة باش يرجعوا مرة أخرى.
8: والله نوجه لهم النداء بالخط على الطاف هذاك اللي قدام قهوة الفر وعرفنا يدوكم بالحق حاجة مش عادية.
0: واضح اختي ربي يخليكم
8: على ربي نبعثيكم على الواتساب عايشك يا
0: ربي ابعثي البلاصه نتاع ستوب وتصويرته
8: هاكا نصور ونبعث لك بل اخف الطاف هذاك كان يعملوا لنا نغير في الجمعه يقفوا في يعملوا مخالفات تو الناس كلها تنظف
0: اي اعطيني ستوب اللي قلت لي ما يضر زاد المفسخ
8: مش نصور هو لك ولا ما تفرق على الواتساب
0: باهي اختي الغالي
8: تكون عندك التصويره
0: واضح اختي الغالي بارك الله
8: فيك وحتى طيح حتى يتفزع حتى نداء قول لهم يرحم والديكم بالحق ستوب هذاك مش عادي
0: يرحم والديهم واجبهم راه واجبهم نحكيو على ستوب
8: ولا تصير فيه واجبهم داكور ويرحم والديهم من فوق
0: يرحم والديهم من فوق مدام عايش اختي بارك الله
8: فيك
0: عايشك ساعتين في سما يفاهم في برنامج شو باش نقول ان شاء الله غدوة تونس خير ان شاء الله كل نداء من المواطنين هذوما ياخذوه معنا بعين الاعتبار واحنا نتواصلوا معهم زادة ونمشي ماذا بيا نصور ونوري وكذا اما راهو الشانتي كما قلت لكم راهو كبير وكبير وكبير برشا وان شاء الله نقفوا الناس كل ما بعضنا واللي ينجم زادة وحده وحده في حومته في كذا ينظف النظافة زاد راي الأساس راو قد ما يجهر وقد ما يعمل وقد قد قد راو كي يبدأ فما أوساخ كبيرة وقاعدة فما ناس تحط مع جنب الحاوية وفما ناس طايش وين يجي راو ذاك الكل يضر البلاد راو بعد نولي ولا قدر نبكي ونشكي شوية ملحنة وشوية مرتبط ليدي القنوات المائية متاعنا زاد على قدهم عندهم سنوات فما حتى قبل يمكن من الاستعمار ما تبدلوش ما هذا انت تو مش كيما قبل كيما تو الاوساخ كثرت اكثر العباد كثرت اكثر المدينه كثرت فيها السكان والبني والعمارات وغيره يلزم زاد نركحوا الامور واحنا نوريه وننوره ونكشفه ونعملهم الكل باش تتحسن الامور هذيك هي غايتنا لا عندنا حتى شيء اخر وان شاء الله ربي يهدي الجميع وان شاء الله تحيا تونس تحيا تونس تحيا تونس السلام عليكم
9: سي لا بوب
10: اثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابه للجم بلاد الناتشا والماشطه الرده الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفه الكحله يا عالي الاقدار هارس المهديه في المنار
9: Retour du programme sur votre radio MFM.
11: سوف نلتقي.

تسمع الموجة.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيق سوسة والمستيق وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرجال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio MFM.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتها الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم، في المهدية 104.5 فم، في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

0: نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولايت 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
0: توا الأربعة متاع العشية على مزاج Retour du programme sur votre radio.

عنوان كانغنام ستايل. اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

القرون يا وجهه

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معاك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة عليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الرجال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد الماتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

0: اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.
1: قلو بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: اسمع الموجة.
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: princesa.
1: على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرمو وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

0: من راديو وام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfm

على FM على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في انستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو

الحب ونشاور وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب.

0: عليك
1: طيب
0: خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طبط القلب بتتعيب يا

قلبك وحداني حالولي قالولي قالولي قالولي قالولي قالولي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني ردي.

علي طلعني هو اللي شفت في حب الويل ولا رحمني يوم ولا رحمني وراني وسهرت وحدي ونام الليل كان افتكر

احب على هوايا واشوف في حب سعد وشايا. خلونا احب على هوايا واشوف في حب سعد وشايا.

بكاني وبكاني بكرة خلونا أحب على هوايا وأشوف في حبه سعد وشقايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حبه سعد وشقايا.

الانترنت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام جيز، راديو ام اف ام جيز، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو